0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي خليف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الأسماء الحسنى أنوار يتعرف بها العبد على ربه، وقد خص الشرع الشريف من أسمائه 99 اسماء، من أحصاها حفظا وفهما وتخلقا ودعاء كان له وعد الصادق المصدوق بدخول الجنة.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ القلوب سكينة وطمأنينة، وأكرمنا ببركة الصلاة عليه، وارض عنا برضاك عنه يا مجيب السائلين.

0: المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يستأنف ترتيل هذه الفقرة من أول سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعاً

كتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن

النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليّ،

قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون

لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

بَصِيرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

0: في رحاب سورة يونس من أول السورة وحتى الآية 75، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، نجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى معه بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، ويستأنف ترتيله المبارك من الآية 76 من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

0: وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رتل علينا بدءا من الآية 76 من سورة يونس وحتى الآية 40 من سورة هود. في 6 بمشيئة الله تعالى تتجدد مع حضراتكم هذه الرحلة المباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: صلاة وسلاما على أول من يقرع باب الجنة وعلى أول شفيع في الجنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من الصلاة على صاحب الخلق القويم إلى القرآن الكريم، هذه آيات بينات من سورة الصفات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الصافات، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وارتفعت بنوت وارتفعت بنوت.

تواشيح دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ محمد الفيومي وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. العفو عفوك يا إلهي يا رجاء العابدين، كثر الذنوب إنما أرجوك رب العالمين. اغفر ذنوبي يا إلهي يا مجيب السائلين، ما أنت إلا رحمة وسعت ذنوب التائبين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا معنى الإحسان فقلت يا حبيب الله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا، يمناك في جودها أندى من الديم. يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم. صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر رجلاك من ضر ولا ورم. علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم. فأنت يا خير خلق الله أسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم. ومن يك برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام. من هنا، من حصن الإسلام الحصين من الأزهر الشريف، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن لكل منا أنيسا وصاحبا، وإن القرآن الكريم هو خير أنيس وخير صاحب، فهو رفيق القلوب ونور الصدور وضياء العقول. إنه أنيس المؤمنين وعدة الصابرين، لأنه كلام رب العالمين. وعلى خير، وصلنا إلى الربع الأخير من هذه الختمة الفجرية المجودة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في رسالتها الخالدة مع كتاب الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي من قرأها واستمع إليها خير الجزاء، بدءا من سورة العاديات وحتى نهاية سورة الناس، ختام القرآن الكريم يتلو علينا القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحسب أن ماله أخلده.

أفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبح بحمد ربك واستغفره.

تبت يدا أبي لهب وتب.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم

قل أعوذ برب الفلق من شر

0: Arzt?
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إمامًا ونورًا وهدًى ورحمة. اللهم ذكِّرنا منه ما نُسِّينا، وعلِّمنا منه ما جهِلنا، وارزُقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حُجَّةً يا رب العالمين. اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عِصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها معادُنا، واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كل شر. اللهم اجعل خيرَ أعمارنا أواخِرَها، وخيرَ أعمالنا خواتِمَها، وخيرَ أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشةً هنيَّة، وميتةً سويَّة، ومردًّا غير مُخزٍ ولا فاضِح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبِّتنا، وثقِّل موازيننا، وحقِّق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبَّل صلاتنا، واغفِر خطيئاتنا، ونسألك العُلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اختتم معنا القرآن الكريم في هذه الختمة الفجرية المجودة شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية القارئ الطبيب أحمد نعينع، وكانت من سورة العاديات إلى سورة الناس. ونحن هنا في هذا الفجر المبارك الذي ننقله لكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كلما اقترب الفجر ازدادت الأنوار، فاجعلوا من قرب الفجر مرآةً لمدد الله وأنواره، لتكون مؤنساً لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والدعاء ينتشلنا من الأرض إلى السماء، ويصل قلوبنا بالله، ويدخلنا إليه سبحانه بلا باب، ويجعلنا نقف بين يديه بلا حجاب. فهيا بنا نرفع أكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني.

0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني. عشنا معه قبل الأذان الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤذن حين يقول حي على الفلاح يريد أن يقول لنا تعالوا إلى الفوز العظيم، هلموا إلى الفوز الحقيقي، أقبلوا على الفوز الباقي الذي ينقل صاحبه إلى سعادة أبدية. إنه فوز ليس كأصناف الفوز في الدنيا، ليس فوزا بوظيفة ولا بجائزة ولا بتجارة ولا مال، إنما هو فوز بالامتثال إلى أمر الله عز وجل ورسوله، هو تلبية لنداء طاعة الله، هو تلبية لتوصية رسول الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حي على الفلاح دعوة لإطلاق النفس من قبضة الشيطان، من عدو الإنسان الأول. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نعم، حي على الفلاح دعوة للخروج من لهو الدنيا، دعوة إلى السلامة من لهيب الذنوب والتطهر من الأردان. حي على الصلاة، حي على الفلاح تقول للنائم قم إلى الفوز، فالصلاة خير من النوم، خير من النوم الصلاة، فقم لها يا عبد ما ترجوه إن لم تعبدي. للزائرين لدى المضيف منازل أبوابها مفتوحة للقصد، دار الكريم قصدتها فوجدتها حيت بشاشتها كريم المقصد. أنا في ابتغاء الله أدخل بيته وأديم فيه تبتلي وتهجدي، أصغي إلى القاري وأسعد مهجتي، ويهز أعماقي دعاء المنشد. نحن الجماعة والقلوب تآلفت في طاعة المولى وحب محمد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يا أمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب، فضيلة الشيخ كمال محمد علي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة القصيرة للقارئ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وسلم. استووا استقيموا يرحمكم الله، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، ودعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر،
1: الله أكبر.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا قارئ القرآن الكريم القارئ الطبيب أحمد نعينع، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني، وأمنا في هذه الصلاة الشيخ كمال محمد علي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس محمد أبو الدهب، تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن استوديو البرنامج العام الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد وعماد مدني ومحمود خيري، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة.

0: المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق للثالث عشر من شهر أكتوبر من عام 2026 من الميلاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر لكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا.
1: يا من له الأمر

كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم. ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 41 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود.

إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

المحيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط.

المحيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم

بك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة،

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

0: لهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة هود. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عز الدنيا من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ما حكم إغلاق الهاتف المحمول إذا رن أثناء الصلاة؟ يقول السائل: هل يبطل الصلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اتفق الفقهاء على أن العمل الكثير يبطل الصلاة، كما اتفقوا على أن العمل اليسير لا تبطل به الصلاة، وذلك لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة، أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه بنت أبي العاص، يعني حاملها، فإذا ركع وضعها وإذا فرغ من السجود رفعها، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فالفعل القليل في الصلاة إذا كان لحاجة فلا شيء فيه، وأما إن كان اليسير لغير حاجة فهو مكروه. قال ابن قدامة: لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. قال ابن رجب: الصحيح في حد العمل اليسير الذي يعفى عنه في الصلاة فلا يبطلها يرجع فيه إلى عرف الناس من غير تقدير الله. وعلى ذلك فإن مجرد إخراج الهاتف المحمول وإغلاقه مرة عمل يسير، وعليه فلا تبطل به الصلاة، وتعمد رؤية رقم المتصل في الصلاة من غير صرف الوجه عن القبلة لا يعتبر من الالتفات المبطل للصلاة لكنه مكروه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف ألف نون، يقول في رسالته: أحيانا أترك صلاة السنة نسيانا مني أو كسلا أو انشغالا. يقول السائل: فما حكم قضائها في أوقات أخرى؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن السنن المطلقة هي التطوع غير المقيد بوقت ولا بسبب، كأن يصلي الإنسان ركعتين أو أربعا ابتغاء التقرب إلى الله، كما لو كان له ورد من النوافل من غير أن ينوي راتبة أو ضحا أو وترا ونحو ذلك، أو كصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، فكل هذه السنن لا مدخل للقضاء فيها، فالنفل المطلق غير المؤقت لا يتصور فيه ولا يدخله القضاء بالمعنى الفقهي أصلا، لأنه لا وقت له حتى يقال فات وقته، وذلك باتفاق الفقهاء، لأن القضاء فرع عن التوقيت، ولأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدد لها. ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعض النوافل فيعم ذلك السنن المؤقتة والسنن المطلقة، لأن الأحاديث التي ورد فيها القضاء تتعلق غالبا بنوافل مرتبطة بوقت أو سبب معين، وليس بمجرد نفل مطلق، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد الظهر لما شغل عنهما، فهذه راتبة مؤقتة. وكذلك ثبت قضاء سنة الفجر في أحاديث معروفة. أما السنن المؤقتة كالعيد والضحى والرواتب التي ارتبطت بالفرائض مثلا والتي لها وقت، فللفقهاء في قضاء تلك النوافل بعد وقتها المحدد لها رأيان: الأول عند الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة في قول عدم القضاء ما عدا سنة الفجر فإنها تقضى بعد الوقت عندهم، فالنفل إذا فات وقته لا يقضى إلا سنة الفجر في الجملة. الرأي الثاني وهو للشافعية في الأزهر والمشهور عند الحنابلة أنها تقضى، فالنوافل المؤقتة كالعيدين والضحى والرواتب التابعة للفرائض فيها أقوال، والأزهر أنها تقضى. وبالنسبة للقول الراجح فهو القول بالقضاء بالنسبة للسنن المؤقتة لأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله ناس من بني عبد القيس، وما روي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكره وإذا استيقظ، وعليه فيستحب الحرص على صلاة الرواتب في أوقاتها المحدودة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المواظبة على السنن الرواتب في أوقاتها، فإذا شغل عنها الإنسان جاز له قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار. وهذا القول المشهور عند الشافعية حيث قالوا إنها تقضى أبدا، وإذا كان الإنسان مشغولا عن صلاته في وقتها بعذر معتبر شرعا أو منعه مانع من عجز أو نحوه مع مواظبته عليها في أوقات استطاعته، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر كاملا. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: ساعتنا الآن 7:17 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة النور يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان طاعة الله عز وجل هي ثمرة الإيمان، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى. وبعد، فإن الطاعة لله تعالى تعني الامتثال للمأمور به والامتناع عن المحظور، وأساس ذلك أيها المستمع الكريم هو الإيمان بالله الغفور. قال أعرابي لمحمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: ما كنت لأعبد من لم أره. قال: كيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، لكن رأته القلوب بحقيقة الإيمان. لا يدرك بالحواس ولا يشبه الناس، معروف بالآيات، منعوت بالعلامات، لا يجور في المقضيات. ذلكم الله، لا إله إلا هو، رب الأرض والسماوات. فقال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

0: حتى أنفق ماله كله في سبيل الله تعالى ابتغاء وجه ربه الأعلى. وحين سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ومن أمتع ما قرأت عنه ما ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن عمر عند قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من سورة الحديد. قال أي ابن عمر: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال، أي رقعها، فنزل جبريل فقال: يا نبي الله، ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟ فقال: قد أنفق علي ماله قبل الفتح. قال: فإن الله يقول لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أأسخط على ربي؟ إني عن ربي لراض، إني عن ربي لراض، إني عن ربي لراض. قال: فإن الله يقول لك: قد رضيت عنك كما أنت عني راض. فبكى أبو بكر. فقال جبريل عليه السلام: والذي بعثك يا محمد بالحق، لقد تخللت حملة العرش بالعبي منذ تخلل صاحبك هذا بالعباءة. يقول القرطبي: ولهذا قدمته الصحابة على أنفسهم وأقروا له بالتقدم والسبق. أيها المستمع الكريم، لئن كان الإيمان بالله تعالى ثمرته الطاعة لله تعالى، إن أركان هذا الإيمان هي العلم بالله والخوف من الله والرجاء في الله والمراقبة لله. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان طاعة الله عز وجل هي ثمرة الإيمان، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سور المطففين والانشقاق والبروج، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

الذين يكذبون بالدين.

0: من آيات الله البينات ومن صور المطففين والانشقاق والبروج تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان للأمة الإسلامية أن تكون على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاتها وعلاقاتها وسلوكها. فالحديث الذي معنا تروي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تقول فيه: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط. وكلمة الشيء تطلق على الإنسان وعلى الحيوان وعلى غير ذلك من سائر المخلوقات، فهي تريد العموم، وأن توضح أنه إذا كان بعض الناس في بعض المواقف يستثار الإنسان ويستفز فيقوم بضرب إنسان أو حيوان أو أي شيء أمامه، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط بيده، ما ضرب زوجة أو امرأة، ما ضرب خادما ولا حيوانا. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين، فقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأثنى على خلقه، أثنى رب العزة سبحانه وتعالى على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهل بعد ثناء الله عليه شيء من الثناء؟ يا مصطفى، من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ إنك لعلى خلق عظيم. هكذا قال له رب العزة: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يضرب شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادم. وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم من التحلي بالخلق الحسن وبلين الجانب وبالرحمة والرفق. إنما يحدث من بعض الناس، وإن الذي يشاهد في بعض الناس من استفزاز أو إثارة، ويقوم بالتعبير عن ذلك بضرب امرأة أو زوجة أو خادم أو بضرب شيء أمامه أو بأشياء يعبر بها من الأمور التي تثير الناس وتثير المجتمع. كل ذلك خارج عن تعاليم الإسلام. كل الصور التي يتظاهر بها بعض الذين يعبرون عن خبايا نفوسهم وخفايا ضمائرهم أمور مخالفة لما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثني الحديث حالة واحدة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، فالضرب في الجهاد في سبيل الله أمر واجب. ثم تعقب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، حتى إذا نال أحد منه، حتى إذا أساء أحد إليه لا ينتقم من هذا الذي أساء أو من هذا الذي نال منه. أين هذا من أولئك الذين يكيد بعضهم لبعض ويتآمر بعضهم على بعض؟ أين هذا من هؤلاء العدوانيين الذين لا هم لهم إلا أن ينال أحدهم من غيره بالقول أو بالفعل أو بالسلوك؟ وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. وهناك نموذج رائع لتطبيق هذا الهدي النبوي الذي لم يكن مجرد سمة وصفة تصف السيدة عائشة بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يطبق ذلك تطبيقا عمليا. رضوان الله تعالى على السيدة عائشة وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل على
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يا
1: يا

ولتمزج الإيمان بنبض حب فلتجعل الإيمان ربيع قلبي ولتمزج الإيمان بنبض حب

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النبأ. وقد تحدث الإمام في حلقة الأمس حول مفهوم كلمة السماء ومعناها في القرآن الكريم واللغة العربية، ويواصل الإمام حديثه في حلقة اليوم ويتحدث حول أهمية السير في الأرض للاعتبار.
3: الحمد لله بخير ما يحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عن بعض خواطرنا حول سورة عما تساءلون. يقول الحق سبحانه وتعالى: جعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يجي العلماء عند المعصرات وبرضو يقفوا فيه. أولا لازم نبحث المعنى اللغوي، معصر يعني إيه؟ معصر من أعصرة. أعصرة في اللغة بمعنى حان وقت إنجاب الجارية. جارية معصر يعني حان وقت إنجابها. يعني يبقى إذن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي إيه؟ من إيه؟ بعضهم يقول الرياح، بعضهم يقول السحب، ويقول قمم الجبال. المهم أنها من شيء أعصر، يعني حان وقته إنجاب. الريح بتحمل السحاب، إنما مش كل ريح تحمل السحاب، لازم يبلغ منطقة فيها بردة علشان يتكاثف وينزل. كذلك الجبال، مش كل جبل له قمة ينزل عليه مي، لازم جبل يكون على مستوى عالي. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات. فإسقاء الماء الفرات مرتبط بإيه؟ برواسي شامخات. لذلك انت لما تيجي مثلا في واحد اسمه هت شم سن، عامل دائرة معارف لخط الثلج الدائم، مصورة لخط الثلج الدائم، يسمي خط الثلج. خط الثلج الدائم يعني الذي يدوم فيه الثلج. لاحظنا في رسم الخط ده ان الخط بادئ من خط الاستواء عالي، وبعدين ماشي كده ناحية مدار السرطان يوطى، وبعد ذلك ينتهي الى ان يصل الى مستوى سطح البحر. وجدوا ان اعلى قمة هناك منطقة الاستوائية من 16 إلى 17 ألف قدم. فإذا راح مدار السرطان عند 23 درجة يبقى 13 ألف قدم بس، يبقى الارتفاع في خط السل نزل عند مدار السرطان. وبعدين مشي لحد عرض 50، طلع 6 ألاف قدم. خط عرض 60 بقى 4 ألاف قدم. عند خط عرض 70 خط الثلج بقى على سطح الايه؟ سطح البحر. إذا خط الثلج عامل كده، كل ما يبعد عن المنطقة الحارة ينزل خط الايه؟ خط الثلج. واحنا نعرف ان خط الثلج قمم الجبال كلها مغطاة بالثلوج، وطبعا الثلوج لما تيجي تبقى تحت، ممكنش تيجي الا تحت الصفر. تحت الصفر دي هيبقى على طول تحتها الصفر، وبعدين فوق الصفر بربع درجة، بنص درجة، بكذا الى كذا. الثلج بيقولوا اللي متصل بهذه المسألة يفضل يسيح، لما يسيح يقوم يسيح وينزل على الجبال، ثقل الثلج من فوق يضغط وينزل، تفضل مية نازلة ايه؟ دائما. لكن الرياح، قالوا ان الرياح اللي بتمر على المنطقة خط الثلج بتوضع كل ما فيها من مية على الارض، وبعدين تهب على الجهات المقابلة بدون ايه؟ بدون ماء. معنى ذلك ان الجهات اللي ملهاش خط الثلج بيمدها تفضل من غير مية. قال لك لا، عملية الرياح، عملية الرياح. ولذلك آية النور بتشرح لنا الايه؟ العملية. ألم ترى أن الله ايه؟ يسجي سحابا ثم يؤلف بينه. كلمة يؤلف بينه دي طبعا ما كناش عارفين يعني ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله.
4: كنا نفهم ان كل سحاب يجيب مطر. يقول لك لا، ده لازم سحاب من ذكور او من انوث، لازم في كهربائيه موجبه وكهربائيه سالبه ويجتمعوا مع بعض وتيجي الايه، تيجي العمليه. وكنا بنفهم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له ارسلنا الرياح على واقع، كنا بنفهم انها بتلقح النباتات. وبعد ذلك عرفنا ازاي نجيب عدو، يقول له ارسلنا الرياح على واقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم. يبقى اذا مش هي الواقع اللي انتم بتشوفوه، برضو بتلقح الموجبه والسلبه واختلطوا وينزل الايه، ينزل المطر. ده كلام ادانا العلم، جزاء الله خير على العلم النشاط الزيني، ادانا هذه الايه، ادانا هذه المعلومات. اذا قول الحق سبحانه وتعالى وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا، يعني متدفق، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاظ. شوف الدقه، حب ونبات وجنات، دقة في التعبير ما يمكن يقولها إلا خالق. أولا النبات والجنات الألفاف لازم لها من جراثيم بذرية علشان تطلع منها، فيبقى الحب ده هو الأصل. إن كنت أنت بتشوف شيء ملوش حب فهو في الأصل جاي من حب. وإلا فمثلا آدم لما جيت كده الأول جاب له ربنا بيده وقال له ابذره بقى واستنى لما ينبت وبعدين كل منه، لابد أن يكون قد أعد له الأشياء اللي يأكلها. إذن فكل شيء لازم له بذر. كنا احنا بنزرع الان باشياء من غير بذر، يعني ناخد عقل منها نفسها ونغرسها فلازم يكون لها اصلها بذر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض لنا مثل هذه المسائل يقول لنا انتوا عايزين تعرفوا ايه الله في الخلق وايه الله في الابداء وايه الله، سيروا في الارض شوفوا، لان الارض المعموره منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل. إنما سيروا في الأرض وروحوا للحتات الأماكن التي لم تطأها قدم إنسان، تروح للأماكن التي لم تطأها قدم إنسان تجد فيها أنواع من الأشجار وأنواع من الفواكه وأنواع من كذا. وجدت إزاي دي؟ إذن عملية الزرع مش بتاعتك، ده أنت عملية الزرع استفدت منها أولا وبعدين على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها. يبقى إذن لازم تكون موجودة أولا حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي بلغ من شدة خصوبة الأرض أن تلتف الأغصان على إيه؟ على بعض. وجنات إيه؟ ألفافا. بعد أن يتكلم الحق عن مظاهر قدرته وإبداعه ومظاهر حكمته المودعة في هذه الأشياء ينتقل إلى المعنى المقصود، لأن المسألة تكذيب بيوم الفصل، تكذيب بيوم الدين. فبيقول الكلام ده كان صح تكذبه لو أنني لم أصنع كذا ولم أصنع كذا ولم أصنع كذا ولم أصنع كذا، وبما أنني صنعت إذا ما تكذبوش إلا أقولكوا عليه وأنه لازم يكون فيه. إن يوم الفصل كان ميقات. فكأن الأشياء والآيات المحسة المشاهدة التي كما قلنا لم يدعي أحد أنه أوجدها ما دامت منسوبة إلى الله، كان يجب أن الذي صنع هذه الأشياء لا نكذب أبدا أننا سنلقاه في يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. كلمة كان إن يوم الفصل كان ميقاتا تدل هذه الآية على أن الذين يستعجلونه يريدون أن ينفعل الله لاستعجالهم فيعجل اليوم عما وقد. متى الساعة؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الله لا ينفعل الوعد، لأن الانفعال تغير والحق لا يتغير. فليس معنى ذلك أنكم تنكرون، يوم ربنا يعمل عملية يقول هم بينكرون يلا ما جيب لهم يوم الفصل. قال لا، أصله أنه هو كان ميقات ومقدر وموقوف، وأنا لا أنفعل لهم لأن دول ناس عقولهم صغيرة، وهو أنا حنفعل للخلق. ده نظام معمول ونظام مرسوم أجلا، ولا يمكن أن يجعلني إنسان من خلقي أخرج عما رسمته. إن يوم الفصل كان ميقات. ميقات يعني وقت معلوم وله حد. فلا تظن أني سأنفعل لمن يقول منكرا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ولا متى الساعة. كل ده ولا عندي له تأثير لأنني لا أنفعل لخلقي، لأن الانفعال تغير، والتغير على الحق سبحانه وتعالى إيه؟ ممتنع. وكلمة يوم الفصل، كلمة الفصل نفسها تدل على أن في إيه؟ في التحام، التحام في قضية من القضايا، ده يقول حق وده يقول باطل. فبعد ذلك حين يجيء يوم الفصل تبان المسائل، الحق يجي على جنب والباطل يجعله. إن يوم الفصل كان إيه؟ كان ميقات. يوم ينفخ في الصور، دي اكنها بدايه الايه، بدايه يوم الفصل، يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا، يعني زي ما بنقول يوم ندعو كل اناس بايه، بامامه، او اهل كل سيئه في صف لوحدهم. هؤلاء مثلا هم الزنا، هؤلاء هم اكل الربا، هؤلاء هم ايه اكل السحت، هؤلاء هم الجائرون، يعني كل جماعه. يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا. معنى ذلك انها الان ما فيش فتوح على المغرب، ما دام ما فيش فتح بينها وبين بعضها يبقى ايه، يبقى محبوكه، محبوكه يعني ما فيهاش فواصل. يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ايه ابوابا، لان السماء سيعتريها من الانقلاب الهائل ما يعتري الارض ايضا. خلاصة ما يكون في ذلك ما يقوله الحق سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لأن الأرض والسماء اللي موجودين أرض وسماء معاش، وهناك أرض وسماء معاد، والفرق بين أرض المعاش وأرض المعاد

0: أحوالها وإلى دمارها لتأتي السماء الجديدة والأرض الإيه؟ والأرض الجديدة. فهم انفقت الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أولا المشهد اللي يشوفه الإنسان في عالم الحس إن الجبال دي أثبت شيء يراه الإنسان راسخا. ذلك يقول لك راسخ كالطور. فيقول لك الجبل الراسخ اللي أنت شايفه دي وسيرت الجبال فكانت إيه؟ فكانت سرابا. مسألة الجبال دي واحدة حظ واسع في القرآن. لما تيجي تلاقي 29 سورة 29 آية متعلقة بهذه الجبال. منها 11 آية متعلقة بأحوال الجبال في يوم القيامة. لكن مسألة التسيير وسيرت الجبال فكانت سرابا. ومعنى السراب الشيء تتوهمه شيئا وليس بشيء. يعني بقت هباء ما عادش لها وجود. والسلام عليكم.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية أيضا.
1: يا من إليك
2: تضرعي وردائي.
3: إذا كانت لي حاجة عند ربي وأريد قضاءها، فهل أنذر أو أدعو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النذر مباح ومشروع، ولكن لم يأمرنا الشرع بفعله، يعني أن ننشئ النذر، وهو لا يغير من قضاء الله شيئا، بل يستخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فهو مطلوب ومندوب، وأمرنا الشرع به كثيرا وفي كل وقت، وهو من أعظم العبادات، وبه يجلب الإنسان الخير ويدفع الشر بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وعليه: فمن كانت له حاجة فلا ينذر، ولكن يدعو الله كثيرا بصدق وانكسار تقضى بإذن الله تعالى. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضرتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضرتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحجرات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتقوا الله.

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم

فضلا من الله.

فأصلح

بئس الاسم.

ولا تجسسوا

أيحب

واتقوا الله.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الحجرات، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. نواصل رحلة فقه التأويل بين سلطة العقل وضوابط الشرع الحنيف، وجاءنا سؤال أستاذنا بعد حلقة ابن رشد ورأيه في التأويل، يقول: هل يمكن الإفادة من ابن رشد في كتابه فصل المقال في بناء نظرية للتأويل المنضبط؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. أخواتي في الإنسانية، أخواتي في الإيمان، هذا السؤال سؤال مهم، وهو شائع في الأوساط العلمية والدراسات الفلسفية الإسلامية: كيف يمكن الاستفادة من ابن رشد في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال في بناء نظرية للتأويل المنضبط، ولكن مع إعادة تأصيلها في ضوء علوم العربية وأصول التفسير والحديث، لأن مقصد ابن رشد لم يكن فتح باب التأويل على مصراعيه، وإنما وضع ضوابط تمنع العبث بالنصوص الشرعية، تمنع التأويل العبثي والتأويل المتعسف. وأهم هذه الوجوه، وهذا مستفاد من دراسات علمية محكمة، أهم هذه الوجوه: الأصل حمل النص على ظاهره، هكذا يبين ابن رشد، الأصل حمل النص على ظاهره، الكلام على حقيقته، ولا يعدل عن الظاهر عن المعنى الحقيقي إلى التأويل إلا عند وجود برهان صحيح يمنع من إرادة الظاهر، وهذه قاعدة تتفق مع منهج جمهور الأصوليين والمفسرين واللغويين، هي ليست فوضى. كل إنسان يعني يقترح اقتراحا لا يستطيع أن يدلل عليه ويقول يعني هذا فكر غير مقبول، لأنك لم تدلل عليه علميا.
1: نعم.
2: الأمر الثاني: أن التأويل لا يكون إلا وفق قوانين اللغة العربية، فقد قرر ابن رشد أن التأويل هو إخراج اللفظ من دلالته الظاهرة إلى دلالته المجازية إذا احتملها اللسان العربي، وهذا يجعل العربية هي الحاكم الأول في قبول التأويل أو رده. القرآن وضع هذه القاعدة حين بيّن أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني بقواعد هذا اللسان وضوابط هذا اللسان. الأمر الثالث: لا يجوز التأويل بغير احتمال لغوي، هذا يسمى عند علمائنا بالتأويل العبثي، التأويل المتعسف، التأويل الذي هو خارج ضوابط العلم وضوابط اللغة، فكل معنى لا تحتمله مفردات اللغة ولا تراكيب اللغة ولا أساليب البلاغة هو تأويل عبثي باطل متعسف، مهما بدا مقبولا عند صاحبه ويعني بدا جذابا عند قائله. الأمر الرابع: الجمع بين الأدلة أولى من إهدار بعضها، وهذا كلام يعني أهل الفقه في الفكر، فإذا بدا التعارض بين النصوص أو بين العقل الصريح والنقل الصحيح وجب البحث عن تأويل صحيح يجمع بينهما، لا أن يسارع ويلغي الحديث أو يلغي الآية أو يلغي التفسير، ليس هذا اتجاها صحيحا، إنما الاتجاه الصحيح الجمع بين الأدلة أولى من إهضار بعضها. الأمر الخامس، التأويل له أهلية علمية، إذ لا يتصدى له إلا من جمع علوم العربية وأصول الفقه والتفسير والحديث ومعرفة مقاصد الشريعة، أما غير المؤهل فواجبه الوقوف عند الظاهر. ما من شك أن هذه خلاصة مهمة لبيان ضوابط التأويل من خلال كتاب ابن رشد، فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ويمكن أن تكون مشروعا بحثيا لأحد الباحثين. اللهم رد الناس جميعا إلى الحق واهدهم إلى صراطك المستقيم. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:07 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من أول سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر الكون كله بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد أن رجلا سأل الخوارزمي عالم الرياضيات عن قيمة الإنسان، فأجابه قائلا: إذا كان الإنسان ذا أخلاق فهو واحد، وإذا كان الإنسان ذا جمال أيضا فأضف إلى الواحد صفرا على يمينه، وإذا كان ذا مال أيضا فأضف صفرا آخر، وإذا كان ذا حسب ونسب فأضف صفرا ثالثا. فإذا ذهب العدد واحد وهو الأخلاق ذهبت قيمة الإنسان وبقيت الأصفار التي لا قيمة لها.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:15 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الحج يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الحج، تل علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في سورة الزلزلة ما معنى وأخرجت الأرض أثقالها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قوله تعالى وأخرجت، أي أخرجت الأرض كل ما في باطنها، وقوله تعالى أثقالها أي أخرجت جثثها وموتاها، وأخرجت كل ما فيها من كنوز، وأخرجت ما استودعه الله تعالى فيها إلى قيام الساعة، وهي مثقلة، لذلك خففها الله تعالى من هذا الحمل الثقيل. وخلاصة المعنى أن الله سبحانه وتعالى يخبر العبادة بما يقع لهم يوم البعث من أهوال، حيث يقوم الأموات من القبور حفاة عراة بعد النفخ الثاني في الصور، فيخرجون من تلك القبور للمثول والحساب بين يديه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

إخوتنا في رحاب اليمن، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة طه، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: السحر والله خير وأبقى. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من الشيخ محمد عمران.
2: فكم لله من لطف خفي

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 13 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

كذبا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه،

واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي هود ويوسف. لقاؤنا التالي إخوتي الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وقامت عبده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامراء مدينة عراقية حاضرة وتاريخية، تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتقع شمال العاصمة بغداد، وتبعد عنها مسافة 125 كيلومتراً، وتحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي. كانت سامراء عاصمة الدولة العباسية بعد بغداد، وكان اسمها آنذاك سر من رأى، وقد بناها الخليفة المعتصم بالله عام 221 من الهجرة 835 من الميلاد لتكون عاصمة دولته، وما تزال آثارها موجودة. ضمت منظمة اليونسكو مدينة سامراء عام 2007 إلى قائمة التراث العالمي. وتمتد المدينة بطول 41 كيلومترا ونصف الكيلومتر من الشمال إلى الجنوب، أما عرضها فيتراوح بين 84 كيلومترات. وتحتوي مدينة سامراء على معالم أثرية هندسية وفنية، ومن بين الآثار العديدة والبارزة الموجودة في الموقع المسجد الجامع ومئذنته الملوية. وقد شيد هذا الجامع في القرن التاسع الميلادي. استوطنت المنطقة منذ أقدم العصور وفي العصر السابق للإسلام، وتحديدا في الحقبة الساسانية والمناذرة، حيث اتخذ في بعض مواقع مدينة سامراء حصون استراتيجية وعسكرية أثناء احتدام الصراع بين الروم والفرس. وفي عهد المتوكل العباسي عام 245 هجرية 859 من الميلاد، بنى مدينة المتوكلية وشيد الجامع الكبير ومنارة مئذنته الشهيرة الملوية. وبقيت مدينة سامراء عاصمة الخلافة العباسية فترة تقرب من 58 عاماً، تمتد من عام 220 هجرية 834 من الميلاد إلى سنة 279 هجرية 892 ميلادية. وقد تعرضت أغلب المباني في مدينة سامراء للتدمير أثناء الغزو المغولي في عام 656 هجرية 1258 ميلادية، وكذلك الصفوي لاحقاً، كما هو حال مدينة بغداد، ولقد هدمت أسوارها ومبانيها الشاهقة. هذا وقد شهدت المدينة في أثناء الحكم العثماني نهضة عمرانية صغيرة، وفي عام 1299 هجرية 1881 ميلادية بنيت أول مدرسة ابتدائية في مدينة سامراء، وفي عام 1294 هجرية 1878 ميلادية أيام الدولة العثمانية نصب أول جسر على نهر دجلة يربط مدينة سامراء بالضفة الغربية للمدينة. وتتميز مدينة سامراء بأنها مركز يستقطب السائحين والزائرين لما تضمه من مواقع أثرية تاريخية ودينية ذات أهمية. وأبرز ما عرف عنه هذا التراث في المقام الأول هو الفخار الفاخر الصنع الذي تزينه التصاميم الهندسية المتقنة للغاية. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. المعنى العام لهذه الآية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في الآيات السابقة على هذه الآية الكريمة قرر المولى سبحانه وتعالى أمر النبوة وبيان طريقها بالوحي الشريف من الله سبحانه وتعالى، وبيّن طريق العلم بها وهم الرسل، وحدثنا عن وعيد من أنكرها وأن طريقه نار جهنم. وفي هذه الآية الكريمة خاطب المولى جل وعلا الناس جميعا بالدعوة وإلزامهم بالحجة، ووعدهم بأن الإيمان خير لهم وأن الكفر طريقه الخسران في الدنيا والآخرة. وينادي المولى جل وعلا في هذه الآية الناس جميعا، ويؤكد لهم إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم بالإسلام الذي هو دين الحق. والمطلوب منكم أيها الناس أن تصدقوا وتتبعوا، فإن الإيمان به خير لكم. وأما إذا أصررتم على ما أنتم عليه من بعد وكفر فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم، لأنه مالك ما في السماوات وما في الأرض، وحق لكم أن تخضعوا له كما خضعت له السماوات والأرض. فأولى بكم أيها الناس أن تؤمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكونوا منقادين له سبحانه حتى يكون الكون كله خاضعا لله. وفي الآية دليل على عمومية رسالته صلى الله عليه وسلم، وانتصب قوله تبارك وتعالى خيرا في قول الله جل وعلا فآمنوا خيرا لكم، على أنه نعت لمفعول مطلق محذوف أي آمنوا إيمانا خيرا لكم، أو على أنه مفعول به كما قال بعض العلماء أي وأتوا خيرا لكم مما أنتم عليه الآن.
1: ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
2: في هذه الآيات الكريمة نداء من المولى جل وعلا إلى أهل الكتاب محذرا من المغالاة في شأن عيسى عليه السلام، وبينت لهم وللناس جميعا أن عيسى عليه السلام كلمة الله ورسوله، وبشرت المؤمنين بالأجر العظيم، وأنذرت المستكبرين بالعذاب الأليم، كما وضحت الآيات هذا التوضيح الذي ليس بعده توضيح.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. في هذه الآية بيان لجزاء المؤمنين.
2: هذه الآية الكريمة تفصيل للمجازاة العامة. فأما الذين عرفوا الحق فأقروا لله تبارك وتعالى بالعبودية، واعترفوا له سبحانه بالوحدانية، وخضعوا لعزته، واستسلموا لقوته وجبروته، وأتبعوا ذلك بعمل الصالحات التي هي ثمر هذا الإقرار وهذا الاعتراف، فيوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة ويزيدهم من فضله، فهو سبحانه واسع الفضل كثير الخير. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله جل وعلا فذلوا أنفسهم لعبادة الهوى والشيطان والشهوة والوهم والخرافة، وعبدوا غير الله جل وعلا الذي خلقهم ورزقهم وهداهم السبل، فهؤلاء هم المعذبون عذابا أليما في الدنيا والآخرة، ولا يجدون لهم من دون الله جل وعلا وليا ولا نصيرا، أي لا يجدون أحدا يدافع عنهم ويتولى أمورهم، ولا يجدون كذلك نصيرا ينصرهم وينجيهم من عذاب الله جل وعلا وبأسه.
1: بعد ذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. المقصود بالبرهان في هذه الآية؟
2: نعم، بعدما حدثتنا الآيات السابقة عن الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتبشير والإنذار في شأن عبادة الله جل وعلا والإقرار له بالوحدانية، تأتي هذه الآية الكريمة فيوجه الله جل وعلا فيها نداء عاما للناس جميعا، يأمرهم فيه باتباع طريق الهدى والحق والمراد بالبرهان، كما قال العلامة القرطبي: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما سماه برهانا لأن مهمته إقامة البرهان على تحقيق العدل وإبطال الباطل.
1: وما المراد بالنور المبين؟
2: أما النور المبين فالقرآن الكريم، وسماه الله تبارك وتعالى نورا لأن به تبيين الأحكام، ولأن به يهتدى به من الضلالة، فهو نور مبين كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكانت تشريعات القرآن الكريم وأحكامه كلها نورا لأنها لا يخفى صدقها واشتمالها على الحق إلا على من انطمست بصيرته وفسدت فطرته. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعاود الاستئناف لفقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل علينا بدءا من الآية 58 من سورة يوسف برواية حفص عن عاصم:
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي

وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ،

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

كل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من الآية 58 من سورة يوسف وحتى الآية 15 من سورة الرعد. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 11:14. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدا بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، وهذه فترة إذاعية جديدة بدأت معكم منذ 11 وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى 2:00 PM هذا اليوم. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، مستهلا بالآية 16 من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم

ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

كل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فيها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من الآية 16 من سورة الرعد وحتى الآية 34 من سورة إبراهيم. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى قبل الواحدة بحوالي 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الترمذي، والحديث فيه دعوة صريحة لترطيب اللسان بذكر الله بدلا من الثرثرة الكلامية فيما لا يفيد، فبذكر الله تطمئن القلوب.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود إلى رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني يتلو علينا ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة،

0: وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي المزمل والمدثر، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعدنا مع قرآن الظهر. تلاوة اليوم للقارئ الشيخ علي حزين، يتلو علينا ما تيسر من سورة الممتحنة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إخوة الإيمان إلى قرآن الظهر. القارئ الشيخ علي حزين تلا علينا ما تيسر من سورة الممتحنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في 4:30 بمشيئة الله تعالى تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. يجيب على أسئلة حضراتكم اليوم الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويحاوره الزميل محمد جمعة من أسرة المذيعين. وبعد أذان المغرب وفي حوالي 6:30 بمشيئة الله تعالى ننتقل مع حضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. في ملتقى اليوم نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. كما نستمع إلى كلمة للأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وكلمة للأستاذ الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. يدير لقاء اليوم من ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل وفي حوالي 12:41 يؤذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ طلعت هواش.
0: بك أستعين ومن سواك يعين، ويعز معتصما به ويصون. بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون. بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون. بك أستعين خاطر، بك أستعين

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 12:41، أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ علي محمود. أذان العصر يحين بمشيئة الله تعالى قبل الرابعة بدقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. من سورة الإنسان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإنسان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها آمال عطاء. إخوة الإيمان والإسلام، إن حقيقة الخشية من الله عز وجل أعظم مقامات الدين وأجلها منزلة، وهي الروح السارية في أعمال القلوب التي بها يحيى الإيمان وتستقيم الجوارح على طاعة الخالق عز وجل. والخشية ليست مجرد خوف طارئ ينتاب الإنسان عند ذكر العذاب أو العقاب فحسب، بل هي خوف مقرون بالعلم والمعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد العبد معرفة بأسماء ربه وصفاته وكمال عظمته، ازداد له خشية وهيبة وتعظيما. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان حقيقة الخشية من الله من بوابة الأزهر، جاء فيه: عندما يعلم العبد أن الله مطلع على سريرته وعلانيته، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فتدفعه هذه المعرفة إلى ملازمة التقوى في كل أحواله. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بدقة بالغة حين حصر الخشية الحقيقية في أهل العلم والمعرفة بالله. قال تعالى في محكم التنزيل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فبينت هذه الآية الكريمة أن الخشية ثمرة علمية إيمانية تنبت حصرا في قلب يدرك جلال الخالق وعظمته وقدرته. وفي السنة النبوية الشريفة نجد التوجيه النبوي العظيم الذي يربط بين كمال الإيمان وتمام الخشية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فدل هذا الحديث الشريف على العلاقة وعمقها بين سعة العلم بالله وعمق الخشية في قلوب الأنبياء والصالحين. وحقيقة الخشية تتجلى بوضوح تام من إخوة الإيمان في أثرها العملي على سلوك العبد وأخلاقه ومواقفه في السر والعلن، فهي الحصن الحصين والدرع المتين الذي يمنع المسلم من الوقوع في المعاصي والموبقات، لا سيما في الخلوات حيث ينقطع عن أعين الناس ولا يراه أحد إلا الله. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعظم في ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ليعكس صدق الخشية المستقرة في سويداء القلب وقوة مناعتها ضد الشهوات. كما أن هذه الخشية الصادقة تثمر أمنا تاما وطمأنينة وسكينة في الدنيا والآخرة، مصداقا لما ورد في الحديث الشريف: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. حيث تحول هذه الدموع الصادقة المسترسلة من خشية الله، تحول بين العبد وبين نار جهنم بفضل الله ورحمته الواسعة. وختاما، إن حقيقة الخشية هي مصباح الهداية الحقيقية التي توجه خطاها نحو طاعة الله وحفظ حدوده، فمن التزم بها استنار قلبه وانشرح صدره واستقامت جوارحه وأمن يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخشية والتقوى. اللهم ارزقنا حقيقة الخشية منك في السر والعلن، واجعل قلوبنا عامرة بحبك ومخافتك يا ذا الجلال والإكرام.
0: أريتي بشريعة الرحمن.

0: قد أورثتني خشية الرحمن غمرت بحب الصالحات جوانحي غمرت بحب بالصالحات جوانحي.
1: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال، وكان ختاما لهذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة آمال عطاء، ونفذها هندسيا الزميل محمود الطناني، وقرأها محمد بدر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 35 من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ

الغليظ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذ

يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون

0: يحب المستكبرين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتب علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من الآية 35 من سورة إبراهيم وحتى الآية 23 من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم من سورة النبأ يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: نواصل الحديث عن هذا الموضوع الطيب، السلام داخل جنبات البيت المسلم، السلام الأسري. تحدثنا عن السلام في علاقة الأزواج ببعضهما، الزوج والزوجة، ثم بدأنا بالحديث عن علاقة الآباء بالأبناء وكيف يسودها السلام حتى تعيش الأسرة في استقرار وسكينة وطمأنينة، ويجد الأبناء يعني المعاملة الكريمة، ويجد الآباء البر في سن الكبر. اسمح لي، بعدما تحدثنا عن بعض النقاط التي تحقق هذا السلام بين الآباء والأبناء من المعاملة بالرحمة والمعاملة بالعدل، اليوم نتحدث عن جزئية مهمة جدا أيضا، ألا وهي تقديم التقدير والاحترام للأبناء من قبل الآباء.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى جعل للأبناء حقوقا على الآباء كما جعل للآباء حقوقا على الأبناء.
1: نعم.
2: وقد ورد عن بعض أهل العلم إن الله تعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. وهذا معنى جليل ينبغي أن نقف عنده. ومن حقوق الأبناء على الآباء أن يرعى الولد، ومن حقوق الأبناء على الآباء أن يرفق الوالد بولده، وأن يحترم عقله، وأن يقدر رأيه. وهذا ما تعلمناه من القرآن الكريم، يعني في قصة سيدنا موسى عليه السلام، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. هنا درس عظيم جدا، أن هذه البنت الصالحة أشارت على والدها برأي أن هذا إنسان قوي وأمين، وينبغي أن نستأجره ليعمل عندنا برعي الغنم. وهنا يقدر الوالد رأي هذه البنت.
1: نعم.
2: لو أن إنسانا ممن تربى على الاستبداد بالرأي مثلا، أو التعالي على أبنائه وعدم قبول رأيهم، ربما يقول لها: ما دخلك أنت بهذا الكلام، هذا كلام الكبار، ولا دخل للأطفال في هذا الأمر، ولا للبنات في هذا الأمر. ولكنه فكر في رأيها فوجده صوابا، فعرض على سيدنا موسى هذا العرض. وهنا درس في الاستماع للأبناء، أن نستمع إلى أولادنا وأن ننصت إليهم جيدا، فإن أشاروا بالصواب قبلنا، وإن أشاروا بالخطأ صححنا لهم أخطاءهم، وتكون فرصة حتى لا يستمع إليهم الآخرون، وحتى لا يأخذوا توجيهاتهم من إنسان مثلا ربما يكون صديق له.
1: نعم.
2: في خبرته.
1: نعم.
2: ولا يعرف الصواب من الخطأ أو غير ذلك،
1: لأن الإنسان بطبع يا دكتور يبحث عن من يقدره.
2: نعم.
1: دائما الشخص يحب أن يشعر أن له مكانة، أنه مقدر بين الناس، فإن لم يجد هذا الحب وهذا التقدير وهذا الاحترام في بيته ومن أبويه، سيبحث عنه كما أشرت حضرتك في الخارج.
2: نعم.
1: وبالذات الصغار ليس لديهم خبرة، فممن يأخذ التقدير والاحترام من الشلة أو من المجموعة التي ينتمي إليها، والتي قد مش يعني لا تدرك.
2: نعم.
1: الخبرة والمعلومة الصحيحة، فتضلل هذا الابن ويضيع. إذن فعلا لابد أن يجد الاحترام والتقدير لرأيه داخل البيت ومن أبويه.
2: نعم، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه
1: والصلاة
2: وسلم،
1: والسلام.
2: وكان يقدر السيدة فاطمة كما شرحنا من قبل، وكان إذا مر على صبيان سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث يرويه سيدنا ثابت البناني عن سيدنا أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ثابت البناني من التابعين من تلاميذ سيدنا أنس بن مالك، مر على صبيان فسلم عليهم، ثم قال: كنت مع أنس بن مالك فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. هنا الدرس إنه النظرة إلى الأطفال والنظرة إلى الصبيان على أنهم كيان موجود له احترامه. بعض الناس إذا مر على الكبار سلم عليهم، قال: السلام عليكم. فإذا مر على صبيان مثلا يلعبون، ربما يعني تعالى
1: استهتر بهم،
2: استهتر بهم، يعني هو دول اللي أنا هسلم
1: عيال
2: عليهم، عيال.
1: عيال.
2: لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على هؤلاء الصبيان وكان يقدرهم: إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن من ذلك بركة عليك وعلى أهل بيتك. ويشعر الولد بالمسؤولية ويشعر بالتقدير، وهذا يثمر في نفسه شخصية سوية بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، والاستماع ليهم نؤكد عليها دكتور، والتحاور معهم والأخذ برأيهم جزئية مهمة جدا كما أوضحت حضرتك. يعني وهناك الكثير والكثير يا دكتور من الأمثلة التي توضح تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم للأطفال. يعني في القصة التي وردت أنه كان في مجلس للكبار، في كبار
2: نعم.
1: الصحابة، وكان يجلس إلى جواره صبي صغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب من الكأس مثلا وأراد أن يعطي الكبار، لكن استأذن الصغير الذي إلى جواره قبل أن يفعل ذلك.
2: نعم، بارك الله فيكم. هذا حديث صحيح يرويه سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه، إذا عن يمينه غلام، قالوا هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي
1: نعم.
2: الله عنهما. سيدنا عبد الله بن عباس حينما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كان عمر سيدنا عبد الله بن عباس 13 سنة،
1: نعم.
2: يعني كان ما زال طفلا،
1: نعم.
2: وجلس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شماله أشياخ الصحابة، يعني كبار الصحابة،
1: نعم.
2: فالسنة إن الإنسان إذا شرب وأراد أن يعطي بعده من يشرب، يبدأ بمن على يمينه،
1: نعم.
2: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى يمينه، فيجد هذا الغلام، فيقول له: أتأذن أن أعطي يعني
1: الأشياخ
2: قبلك؟
1: نعم.
2: فإذا بذكاء سيدنا عبد الله ابن عباس يظهر ويقول له: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني أنا هشرب ورا النبي عليه الصلاة والسلام على طول، ده أنا هضع فمي،
1: الفرصة دي
2: هضع فمي مكان فم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له: يا رسول الله، لا، أنا لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني أريد أن أشرب خلفك مباشرة مكان فمك الشريف، أو يعني هكذا أراد المعنى.
1: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه، استجاب له.
2: هنا نوعان من التقدير. النوع الأول أو الأمر الأول أنه يعني تخيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغلام: أتأذن لي؟
1: نعم.
2: يعني هذا احترام لشخصية
1: درس
2: هذا
1: مهم الـ جدا.
2: أتأذن لي في هذا؟ هذا حقك، لكن تأذن لي أن أعطيه إلى غيرك؟ فلما يعني أفصح سيدنا عبد الله ابن عباس عن رأيه وقال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه وأعطاه الإناء فشرب، ثم أعطى بقية الصحابة. هنا يعني نوع من التقدير والاحترام لهذا الصبي ولشخصه، وهنا يعني
1: هذا يا دكتور يغرس في الأبناء الثقة بالنفس. يعني ربما كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشخصية السوية تقوم على الثقة بالنفس. إذا استهترنا بالأبناء ولم نراعي مشاعرهم ولم نراعي شخصيتهم ولم نراعي رأي هذا الصغير، ينشأ مهزوز الشخصية، ضعيف الشخصية، لا يتحمل المسؤولية، وفيما بعد سيعود باللوم على أبيه على هذا الضياع لشخصيته، ولا يجد الآباء البر من الأبناء.
2: وهنا نركز على المعنى الذي قاله ذلك الأديب: لاعب ولدك سبع وأدبه سبع وصاحبه سبع. المصاحبة بمعنى المشاورة، بمعنى أن تعامله كرجل له شخصية، فإذا تركته بعد ذلك تركت رجلا يعتمد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: من آيات الله البينات مما تيسر من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الرابعة والنصف بمشيئة الله تعالى تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. يجيب على أسئلة حضراتكم الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويحاوره الزميل محمد جمعة من أسرة المذيعين. ويسعدنا أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم بدءا من الساعة 2:30 بمشيئة الله تعالى على هاتف رقم 25-77-5-104 25-77-5-104. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا مع كتاب الله مرتلا، بدءا من الآية 24 من سورة النحل. يرتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم

ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا

0: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة النحل. في 9:30 من سهرة الليلة فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، ومن كتاب الله مرتلا إلى كتاب الله مجودا. هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الرحمن يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي. أعدت هذه الجولة الزميلة شيرين أحمد ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أدان الأزهر الشريف الاعتداء الآثم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات بين المدنيين الأبرياء وضيوف الرحمن من المعتمرين، مؤكدا أن استهداف المرافق المدنية وقاصد الحرمين الشريفين يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وتجاوزا مرفوضا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية ومساسا مباشرا بأمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها. هذا وقد تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وإلى الشعب السعودي الشقيق، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن بشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد الأمة الإسلامية، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار. يواصل مجمع البحوث الإسلامية تقديم دروسه الدعوية بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع بالجامع الأزهر من خلال برنامج دعوي يستهدف إتاحة المعارف الدينية لهذه الفئة وتيسير فهمها للموضوعات الإيمانية والقرآنية، بما يتيح لهم التفاعل المباشر مع الوعاظ والواعظات والاستفادة من الدروس المقدمة التي تقرر التوسع في تقديمها لتعقد يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع من خلال 7 مجموعات تعمل في توقيت واحد بما يراعي احتياجات الأطفال والنساء والرجال ويسهم في تحقيق مزيد من التفاعل والاستفادة. تستمر بمقر دار الإفتاء المصرية فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة تحت عنوان منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة حتى 15 من الشهر الجاري، وتخصص لطلاب تايلاند الدارسين بجامعة الأزهر الشريف بالفرقتين 3 والـ4، وتستهدف تمكين الطلاب من تطبيق العلوم الشرعية التي اكتسبوها في الأزهر الشريف وربطها بالواقع ونقل الخبرات والمنهجية التي يتعلمونها إلى مجتمعهم في مملكة تايلاند. وأكد رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية الدكتور علي عمر الفاروق أن معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة تأتي في مقدمة أولويات العمل الإفتائي، بما يضمن التعامل مع مستجدات الواقع وفق منهج علمي راسخ. عقدت وزارة الأوقاف دورة تدريبية تحت عنوان مهارات الوعظ الديني للواعظات، تستمر حتى 15 من الشهر الجاري بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة 6 أكتوبر. تناقش هذه الدورة المشتركة بين واعظات الجزائر ومصر تطوير الأداء الدعوي وفقه النساء وضوابط الفتوى وأثر اللغة العربية في الإرشاد، بما يعزز تبادل الخبرات العلمية والدعوية بين البلدين ويدعم بناء القدرات العلمية والمهنية للواعظات، ويرسخ أواصر التعاون في مجال التأهيل الديني، ويسهم في تطوير الأداء الدعوي والتعامل مع قضايا المجتمع وفق منهج علمي منضبط. يستمر قطاع المعاهد الأزهرية حتى 15 أكتوبر الجاري في تلقي طلبات الالتحاق بمعهد الأزهر للخط العربي والزخرفة للبنين والبنات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو ما يعادلها للأعوام من عام 2022 إلى عام 2026، ويستمر التقديم إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية. جدير بالذكر أن مدة الدراسة تبلغ 3 سنوات، يجوز للطالب بعدها الالتحاق بمرحلة دراسية تخصصية لمدة 2 عامين تعادل مؤهلا فوق متوسط، كما يؤهل المعهد للالتحاق بالكليات المتخصصة بجامعة الأزهر وفق لائحته التنظيمية الداخلية. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نوافيكم بجولة إخبارية حول العالم الإسلامي. اختتمت فعاليات ملتقى الشباب العاشر تحت شعار الشباب والريادة بمدينة الجلالة بمحافظة السويس. نظمته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رعاية جامعة الأزهر الشريف. يستهدف الملتقى تنمية قدرات الشباب العلمية والعملية والقيادية لإعداد جيل واعي يمتلك أدوات المبادرة والابتكار ويتحمل المسؤولية ليساهم بفاعلية في بناء المستقبل وخدمة مجتمعاته. جاء الملتقى بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والدعوية والفكرية وعدد من الشخصيات المعنية بقضايا الشباب وبناء القدرات وتطوير العمل المؤسسي. وقع أمس معهد البنك الإسلامي للتنمية مع الاتحاد البريدي العالمي اتفاقية لإطلاق مشروع جديد تحت عنوان ازدهار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى استكشاف سبل تمكين الشبكات البريدية الوطنية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من توسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات مالية رقمية متوافقة مع أحكام التمويل الإسلامي للمنشآت والمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات المالية. كما يهدف المشروع إلى دعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مجال البيع عبر الإنترنت وتيسير التجارة العابرة للحدود وإتاحة الوصول إلى حلول الدفع والتمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونختتم هذه الجولة بهذا الخبر. تستضيف مدينة جدة بالسعودية في 8 نوفمبر المقبل النسخة 6 من مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن. يأتي ذلك بمشاركة أكثر

0: قراءتها الزميلة شيرين أحمد ماجد وقراءها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعداء.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع السادة المستمعين.
1: دكتورة ميسة، يعني هل التدليل الزائد أو التسلط الأسري هما السبب في هروب الشباب من المسؤولية الاجتماعية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فعلا عندما نرى بعض شبابنا يتهربون من المسؤوليات الاجتماعية والأسرية وينغمسون في السطحية، فدائما وأبدا أصابع الاتهام النفسي والتربوي تتوجه إلى البيئة الأسرية النشأة، إما فيها حماية زايدة وتدليل زائد عن حده، أو قسوة وحزم زائد عن حده. دائما خير الأمور الوسط. نحن هنا أمام طرفي نقيض في التربية، وكلاهما ينتج عنهم نفس النتيجة السيئة، سواء تدليل زائد أو سلطوية زائد. زي بالظبط التدليل الزائد زي إيه؟ الذي يلبي كل رغبات الشاب دون تحميله أي واجبات. ده بيخرج لنا شخصية اتكالية، شخصية هشة ضعيفة تنقاد خلف رغباتها، وعندما تصطدم بالواقع في أول تحدي تقع تنكسر هذه الشخصية. وفي المقابل أيضا التسلط الأسري والقمع الحاد بينتج لنا شخصية ضعيفة مهتزة فاقدة للثقة بنفسها وبقدرتها على اتخاذ القرار، فيهرب من المسؤولية طبعا، خايف من الفشل، خايف يقع تحت مقصلة النقد واللوم، فبيهرب يقوم مش هعمل الواجب اللي عليا ده أو الشيء اللي مطلوب مني ده. طيب إيه الحل النفسي والتربوي؟ زي كل أمور حياتنا بتكمن في الوسطية والتربية المتوازنة، والتي تقوم على إيه؟ على تقديم الحب وتقديم الدعم العاطفي غير المشروط بالتوازي مع وضع حدود ومسؤوليات واضحة. يعني بين ذلك قوامة ما بين الدلال الزيادة وما بين السلطوية والقمع الحاد. لازم أضع حدود وفي نفس الوقت أقدم حب ودعم عاطفي غير مشروط، وأحدد مسؤوليات واضحة مناسبة للمرحلة العمرية لكل شاب وفتاة. ولادنا بيحتاجوا للتدرج في تحمل المسؤولية داخل البيت أولاً، والمشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية. فعلى الأسرة وكل أسرة إنها تتحول من دور المتحكم المطلق أو الملبي الأعمى لكل الرغبات إلى دور إيه بقى؟ دور الموجه الذكي والمرشد الحنون، لكي ينمو الشباب ولديهم نضج نفسي واجتماعي يؤهلهم لقيادة حياتهم وبناء مجتمعاتهم بكفاءة واقتدار.
1: نود أن

0: أوجه رسالة للآباء في أن يصنعوا نوع من التوازن والموازنة ما بين الانغلاق أو الغلق على أولادهم وأيضا مواجهة الحياة، لأنهم في وقت من الأوقات لابد أن يواجهوا الحياة بكل ما فيها من معترك يعني.
1: نعم، أن هذا الانغلاق أو بسميه الحماية الزايدة، اللي هو أنا بخوض لابني كل معاركه، أنا بحلله كل مشاكله بالنيابة عنه، أنا بلبيله كل طلباته بحجة أني خايف عليه. كلنا بنحب أولادنا وكلنا خايفين على أولادنا، كلنا مش عايزينهم يتحملوا فوق طاقتهم، لكن أنا بالعكس أنا هنا بسيء لابني لأني أنا مش هعيش له العمر كله، أو هو مش هيعيش داخل بيتي العمر كله، هو مصيره يخرج ويواجه الحياة وممكن يقابل زميل له في المدرسه او في الجامعه او في الشغل قد يؤذيه مثلا، او قائد عمل قد يعنفه مثلا، كيف يتعامل مع هذه المواقف؟ لازم احمله شيء من المسؤوليه في البيت واعوده على تحمل مسؤوليات البيت، زي مثلا انه يجيب الطلبات، انه يساعد داخل البيت، انه ينظم ميزانيه معينه، ان اخد رايه في المشاكل اللي بتواجهني كاسره داخل البيت. كل الحاجات دي بتكبره، بتقويه، بتعلمه ازاي الصح من الغلط، ازاي يصنع قرار، ازاي يستخدم قوته ومعلوماته في انه هو يختار صح. قدرته على الاختيار دي حاجة مهمة جدا جدا، لازم ما طول ما انا قمع شخصيته ومسيطرة عليه ما عندوش قدرة على الاختيار، بالعكس ده بعد كده هيبقى منساق وراء اي حد، وهيبقى امعة وراء اي حد، وتابع لاي حد. فانا في الحالتين هنا اسلوب التنشئة بتاعي بيبقى مسيء، لا هو التدليل الزائد ولا هو القمع الزائد، لازم أكون بين ذلك وذلك.
0: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، سئل الأصمعي رحمه الله تعالى بما يتجمل المرء؟ قال: بعلم يرفعه. قيل: فإن لم يكن له علم؟ قال: فبمال يستره. قيل: فإن لم يكن له مال؟ قال: فبأدب يواري سوءته. قيل: فإن لم يكن له أدب؟ قال: فموت يريح منه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في الرابعة والنصف تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيف الفترة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم على الهاتف رقم 25775104. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يقدم دكتور حسن مدني هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. ولاث به الناس، أي داروا به وأحاطوا. وعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، يتلو بدءا من الآية 58 من سورة النساء. والآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي.
4: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فسنسعد بعد لحظات بالاستماع والإنصات لآيات بينات من سورة النساء، بدءا من الآية 58، تخاطب المؤمنين بأمر رب العالمين أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة علامة الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وأن يحكموا بين الناس بالعدل والإنصاف، مستهدفين الوصول إلى الحق ولو كان على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. فلن تستقيم أمور الأمة بدون العدل والأمانة. وتلك عظة الله السميع البصير لكم أيها المؤمنون. وقد بيّن الله لكم كيف يحكم ولاة الأمر بهذا العدل وتلك الأمانة، فعليكم لهم الطاعة والإذعان، لأن طاعتهم حين ذاك من طاعة الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فعلى الجميع أن يرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليلتزم كل منكم بما نزل من وحي السماء إن كنتم تؤمنون بالله وبحسابه لكم يوم القيامة، وحسابه لكم مبني على مراقبته لكم ومتابعة الملائكة الكرام الكاتبين. إن الخضوع لحكم الله هو الخير لكم في دنياكم وأخراكم. أما أولئك الذين يعرضون عن الوحي ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شرع الله، ومع ذلك يدعون أنهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم المنافقون، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والعجيب في أمر هؤلاء أنهم إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم وباتباعهم لطريق الشيطان لجأوا إلى الإسلام مدعين أنهم مسلمون، يطلبون النصرة من أتباع هذا الدين، ويحلفون أنهم لم يلجأوا إلى نظم البشر إلا بنية حسنة يبتغون بها مصلحة الوطن، قائلين: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وما على المسلمين إلا أن يعرضوا عنهم فلا يعاقبوهم، بل عليهم أن يعظوهم وأن يبينوا لهم خطر ما أقدموا عليه وعظمة ما يدعون إليه من الحبيب المحبوب الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما أرسله الله إلا ليطاع بإذن الله، فطاعة الرسل من طاعة الله، وتلك حكمة الله في إرسال هؤلاء الأخيار. ومهما ضلت بالمنافقين السبل ومهما ارتكبوا من آثام، فباب التوبة مفتوح على مصراعيه، وسيردون الله توابا رحيما شريطة أن يرضوا بقلوبهم بحكم الله ورسوله ويسلموا له تسليما، ولا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضى الله ورسوله، وإلا فإيمانهم كاذب وادعاؤهم الإسلام باطل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد يسر الله على تلك الأمة بأن رفع الآثار التي كانت على من سبقها من الأمم، فلقد كان يطلب من التائب منها أن يقتل نفسه أو يخرج من بلده، ولو فرض الله ذلك عليها ما فعله منهم إلا قليل. فرحمهم الله وطلب منهم أن تكون توبتهم خالصة وصادقة ونصوحة، ووعدهم بقبولها وبإيصال الخير إليهم بعدها، وهدايتهم وتثبيت الإيمان في قلوبهم، وإعطائهم الأجر العظيم في الآخرة بصحبة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ومما يلزم كل مسلم أن يتوب إلى الله باستمرار اقتداء بسيد الأخيار، وأن يستحضر دائما عداوة أهل الباطل، وأن يحذر شرهم، وإذا وجد منهم خطرا فليستنفر كل طاقاته للدفاع، يعتز بقوة الله ولا يهتز بقوة عدوه مهما كان، فمعه الله. وهذا هو محك اختبار الإيمان، فمتاع الدنيا قليل، وأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكم من جبان مات على سريره، وكم من شجاع نجا في ساحة الوغى. وقال الله وإياكم شر الجبن والبخل والعصيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعوذ بالله.

خذوا حذركم.

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في الرابعة والنصف تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيف الفترة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وبعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر لنقل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. عنوان هذا اللقاء: منهج القرآن في ترسيخ الوعي الفكري رؤية إسلامية. يتحدث في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور علي مهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر. في هذا اللقاء القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى والمبتهل الشيخ محمد الحصري. ينقله لكم من أسرة المذيعين الزميل دكتور أحمد القاضي، ومعه من التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

والحب والحب يدفعني لبابك لهفة.

قدم المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصلاة هي معراج الروح. هذا اللقاء الإيماني الذي يلتقي فيه المؤمن بخالقه سبحانه وتعالى، يبث إليه همومه وأحزانه، ويزيح عن كاهله شواغل وهموم الدنيا في هذا اللقاء، لقاء يجمع الإنسان بخالقه عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن لصلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ نصر الدين طبار لصلاة العصر. أذان المغرب يحين موعده في 6:27. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من قصار السور.

0: من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. إذا كانت لي حاجة عند ربي وأريد قضاءها، فهل أنذر أو أدعو؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النذر مباح ومشروع، ولكن لم يأمرنا الشرع بفعله، يعني أن ننشئ النذر، وهو لا يغير من قضاء الله شيئا، بل يستخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فهو مطلوب ومندوب، وأمرنا الشرع به كثيرا وفي كل وقت، وهو من أعظم العبادات، وبه يجلب الإنسان الخير ويدفع الشر بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وعليه: فمن كانت له حاجة فلا ينذر، ولكن يدعو الله كثيرا بصدق وانكسار تقضى بإذن الله تعالى. والله أعلم.
2: آمن إليك تضرع
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية الثانية من سورة النساء، وهذه الآية الكريمة تأمر الأولياء والأوصياء بالمحافظة على أموال اليتامى وبالإحسان إليهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد بين الخالق عز وجل في هذه الآية الكريمة من هم أحق الناس بالرحمة وبالمودة، فقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. والأمر في قوله تعالى وآتوا يتناول كل من له ولاية أو وصاية أو صلة باليتيم، كما يتناول الأمة الإسلامية بصفة عامة، لكي تتكاتف وتتعاون على تمكين اليتيم من وصول حقه إليه دون بخس أو مماطلة. واليتامى جمع يتيم، وهو الصغير الذي مات أبوه، مأخوذ من اليتم بمعنى الانفراد، ومنه الدرة اليتيمة أي التي لا نظير لها. والمراد باليتامى هنا الصغار، والمراد بإيتائهم لأموالهم حفظها لهم وعدم الطمع في شيء منها، لا من جهة الورثة ولا من جهة الأوصياء ولا من جهة غيرهم. ويرى بعضهم أن المراد باليتامى هنا الكبار الذين أونس منهم الرشد، وأن المراد بالإيتاء دفع أموالهم إليهم على سبيل الحقيقة. ويبدو لنا أن الرأي الأول أولى، لأن الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم بعد بلوغهم قد جاء صريحا في قوله تعالى بعد ذلك: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فكان حمل الآية التي معنا على أن المراد باليتامى الصغار وبإيتاء أموالهم حفظها لهم أولى وأقرب إلى المنطق، ولأن قوله تعالى بعد ذلك في الآية التي معنا: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنما هو تحذير للأوصياء والأولياء من الطمع في مال اليتيم ومن إضاعته ما دام المال في أيديهم واليتيم في حجرهم. وهذا يؤيد هذا الرأي الأول القائل بأن المراد باليتامى هنا الصغار وبإيتاء أموالهم حفظها ورعايتها حتى تسلم إليهم عند بلوغهم كاملة غير منقوصة. وقوله سبحانه: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، معناه لا تجعلوا رديء المال لهم بدل الجيد بأن تأخذوا لأنفسكم كرائم الأموال وتتركوا لهم الخسيس منها. قال الإمام القرطبي: وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى، فكانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم، ويقولون اسم باسم ورأس برأس، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. وقوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، نهي آخر عن الاعتداء على أموال اليتامى عن طريق خلط أموال اليتامى بأموال الأوصياء. والمراد من الأكل مطلق الانتفاع والتصرف، وخص الأكل بالذكر لأن معظم ما يقع لأجله التصرف. والمعنى: ولا تضموا أيها الأوصياء أموال اليتامى إلى أموالكم في الإنفاق فتأكلوها مع أموالكم وتسووا بينهما في الانتفاع، لأن أموالكم أحل الله لكم أكلها، أما أموال اليتامى فقد حرم الله عليكم أكلها. فالآية الكريمة صريحة في النهي عن خلط مال اليتيم القاصر بمال الوصي عليه بقصد أكله، لأن هذا لون من ألوان الاستيلاء المحرم على أموال اليتامى، كما أنها تتضمن النهي عن خلط مال اليتيم بمال الوصي عليه ولو لم يقصد أكله، لأن هذا الخلط قد يؤدي إلى ضياعه وإلى عدم تميزه، فقد يموت الوصي فلا يعرف مال اليتيم من ماله، فيؤدي الأمر إلى أكله وإن لم يكن مقصودا. والخلاصة أن الآية الكريمة تحرم على الأولياء والأوصياء وغيرهم أن يتصرفوا في أموال اليتامى أي تصرف يؤدي إلى الإضرار بها، بل عليهم أن يحفظوها لهم حتى يدفعوها إليهم سالمة عند البلوغ. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: إنه كان حوبا كبيرا. والحوب هو الذنب والإثم. يقال حاب فلان يحوب حوبا إذا اكتسب إثما، ويقال في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي أي إثمي. والمعنى: إن أكل مال اليتيم بأي طريقة من الطرق المحرمة كان إثما كبيرا وكان ذنبا عظيما، لأن هذا الأكل اعتداء على نفس ضعيفة فقدت من يعولها ومن يدافع عنها، ومن اعتدى على نفس ضعيفة وضيع حقها وخان الأمانة كان مرتكبا لذنب عظيم يؤدي به إلى العقوبة في الدنيا وإلى العذاب في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذا اللقاء ونرحب بفضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. إخوة الإيمان، يشرف على هذه الفترة الزميل حامد صابر، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، معكم من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة.
2: رب هبنا رضاك، رب هبنا رضاك.

0: نستقبل هذا السؤال.
1: السلام عليكم.
2: سلام وبركاته. أنا فوجئت بأن أنا جالي جواب إعلان من زوجتي بأن هي تتطلق مني. وبعدين بسألها بقول لها إزاي يعني؟ هيك اقرأ القسيمة بتاعتنا هتلاقيني العصبة في إيدي.
1: يعني جالك إعلان من محكمة أو بأنها
2: لا ده منها هي.
1: جواب منها هي؟
2: قالت لي أنا اتطلقت كده. أرجعها تاني ومش
1: طيب،
2: راضي.
1: هو سؤالك إن التلقي ده وقع؟
2: وقع وعاوز أرجعها تاني. أشوف أكتب كتاب تاني.
0: فضيلة الدكتور، يعني سؤال المستمع الكريم، هو فوجئ بجواب من زوجته تعلمه فيها أنها قد طلقت منه، فهو بيقول يعني ما كلمتهوش قبل كده في موضوع الطلاق، لكنه فوجئ بالجواب ده منها هي شخصيا، وبعد كده جاله إعلام من المأذون إن هي اتطلقت منه بالفعل، وقالت له راجع قسيمة الجواز اللي كانت ما بيننا، إن مكتوب فيها شرط إن العصمة كانت في إيد الزوجة، فبيقول انا عاوز ارجعها، فهل في طريقه او كيفيه لهذا الامر انه يرجع زوجته مره اخرى، وحكم هذا الطلاق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحتى نتصور المسألة تصورا صحيحا وعلى حسب يعني ما فهمناه من السؤال، أن الزوج كان قد أعطى للزوجة حق تطليق نفسها إذا ما أرادت ذلك، فهي ذهبت إلى المأذون وطلقت نفسها من زوجها، فالمأذون كتب إعلان حتى يرسله إلى الزوج ليعلمه أن هذه الزوجة قامت بتطليق نفسها منه. في هذه الحالة إذا ما طلقت الزوجة نفسها من زوجها فإن هذا الأمر لا يغل يد الزوج عن استعمال حقه في أن يرجع زوجته إلى عصمته مرة أخرى. وعلى هذا فإذا ما كان هذا الطلاق قد وقع طلاقا بائنا بينونة صغرى، ففي هذه الحالة يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، إلا إذا كان هذا الطلاق هو المتمم للثلاث وأصبح بائنا بينونة كبرى، فإنه لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته في هذه الحالة حتى تنكح زوجا آخر غيره ويدخل بها دخولا شرعيا حقيقيا بغير اتفاق على زواج وطلاق. فإذا ما طلقها طلاقا طبيعيا أو مات عنها فانقضت عدتها الشرعية، فللزوج في هذه الحالة أن يعقد على زوجته مرة أخرى بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، وبهذا يكون قد راجعها رجوعا شرعيا صحيحا.

0: نستقبل هذا السؤال.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال حضرتك.
2: أنا سؤالي يا فندم، ساعات يعني لو حد بيقول لي خدت الحاجة ده أقول له لا، مش قصدي بالكذب بس قصدي أنكر، بدأت أتحس كذب عليا ولا إيه؟ أنا ساعات حد يقول لي مثلا خدت الحاجة ده أقول له لا، أكون خدتها
1: يعني
2: بالفعل مثلا بس بقول له لا، مجرد إنكار ساعات يعني زور حاجة كده.
1: طب وانت بتبقى خدت الحاجة
2: أيوه ممكن ساعات
1: وبتنكر؟
2: بأنكرها. أيوه
1: طيب
2: ساعات دي بيتحس كذب يعني، ولا مجرد لا وكلام يعني كده.
1: طيب في أسئلة تانية؟
2: عندي يا فندم اختي بتقعد بالثلاث اربع ايام ما تصليش، ف وتسلم على بعض يعني، فبقول لها انا باستمرار بقول لها يعني انت كده هتروحي في داهيه، مش عارفه ربنا قال عليها، بقول لها الكلام ده صلي، بقول لها انت كده هتروحي في داهيه. شكرا يا
1: شكرا
2: فندم،
1: جزيلا،
2: ربنا يبارك فيكم.
1: شكرا.
3: نعم، في هذه الحالة لا بد وأن نتذكر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكتب الكذبة كذبة حتى تكتب الكذيبة كذيبة. وذلك لما ورد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان بمعرض يعني في مجلس، وكان فيه إحدى الصحابيات فنادت على ابنها وقالت له: تعالى أعطيك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألها: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها: أولم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فالسيدة الفاضلة هذه الصحابية الجليلة سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أفي هذا يعني في الحاجة الصغيرة ده هتكتب علي كذبة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: تكتب الكذبة كذبة حتى تكتب الكذيبة كذيبة. يعني حتى وإن كان الكذب في أشياء صغيرة فهو مكتوب.
0: يعني فضيلة الدكتور، يعني كلمة نوجهها للمستمع الكريم، واضح من سؤاله أو من سؤالها أن للسؤال شقين.
3: نعم.
0: هو ربما يأخذ أو تأخذ الشيء كما أقرت في السؤال وتنكر.
3: نعم.
0: فتوجيه أخذ يعني ما ليس له حق فيه كي حكمه، والتوجيه في الكذب يعني مسألة
3: نعم.
0: الكذب والإنكار.
3: إذن سؤالها قد يفترض فيه أمر من اثنين: الأمر الأول أن تكون أخذت شيئا ليس من حقها أن تأخذه، أو الاحتمال الثاني أن تكون أخذت شيئا من حقها ولكن أرادت أن لا يعرف أحد أنها قد أخذته. الأمر الأول أصعب لأنها أخذت شيئا ليس من حقها،
0: سرقة.
3: نعم، في هذا نعم تكون قد تعدت على مال غيرها أو حق غيرها وهذا غير جائز. الأمر الثاني أنها أنكرته فكذبت، فجمعت بين الأمرين. الاحتمال الثاني أنها قد تكون أخذت شيئا من حقها ولكنها قد أنكرت أنها قد أخذته، في هذه الحالة وقعت في إثم الكذب. وعلى هذا وعلى أي احتمال من الاحتمالين لا يجوز لها أن تنكر، فضلا عن أنه لا يجوز لها أن تأخذ شيئا ليس من حقها حتى لا تقع في إثم السرقة والتعدي على أموال الغير بالباطل.
0: يعني من خلال هذا السؤال، هل هناك مواطن في الشرع يباح فيها الكذب؟
3: نعم، بعض المواطن يباح فيها الكذب، وهو مثلا مثل كذب أحد الزوجين على الآخر مجاملة له. يعني مثلا لما الزوج يكون عاوز يشجع زوجته ويقول لها ان انت بترتبي بيتك بطريقه كويسه وانا مبسوط منك، او اكلك جميل، او كذا او كذا، وان كان في حقيقه الامر هي لا بترتب بيتها كويس ولا بتطبخ كويس ولا اي حاجه، ولكن عاوز يجاملها بكلمتين حلوين عشان يشجعها تعمل حاجه احسن
0: والاستقرار البيت.
3: والاستقرار هي ما فيش مانع. الزوجه ممكن تكذب على زوجها في امر ان تمتدحه في بعض الامور وان كان لا يستحق هذا المدح، ولكن عايزه تشجعه، عايزه تقول له احنا شايفين ان انت بتتعب علشاننا وعشان كذا وكذا وكذا، علشان يقدر يواصل هذا الامر ويتستقيم الحياه الزوجيه بينهم، ما فيش مانع. مثلا في الصلح بين المتخاصمين، لو جه واحد بيشتكي لي بيقول لي ده فلان عمل وسوى ومش عارف ايه، وبعدين يجي للتاني برضه يشتكي من الأول، فبالتأكيد الأول يزم في الثاني والثاني يزم في الأول، ولكن أنا عايز أصلح بين الاثنين. في هذه الحالة يباح لي أن أقول للثاني أن الأول كان يمتدحك، بالعكس أنت زعلان منه ليه؟ ده بيقول إن أنت راجل طيب وراجل كريم وقفت معاه في مواقف كتيرة جدا، هو لا ينسى لك جميلك عليه في كذا وكذا وكذا، وإن كان الأول لم يقل هذا. واروح للاول اقول له الراجل الثاني ده بيمتدح فيك، ده لما قلت له ان انت زعلان منه قال لي ازاي يزعل مني، ده انا والله بحبه وبعمل كذا وبعمل كذا ودايما بمتدحه وبقول عنه وهكذا، واقول لكل واحد منهم كلام فيه مدح وثناء علشان ارقق القلوب وأجمع ما بين الاتنين علشان أصلح ما بينهم، هل في هذا شيء؟ لا ما فيش شيء. طيب لو إن واحد وقع أسير في حرب، فالأعداء بيسألوه عن بعض الأسرار اللي المفروض يكون هو عارفها، فأنكر عليهم وكذب في هذا الأمر، لا مانع، فهذه المواطن يجوز فيها الكذب، أما غير ذلك فغير جائز.
0: وهي من الواضح هي مواطن كلها مصلحة ومنفعة، سواء
3: نعم.
0: مصلحة بين رجل وزوجته،
3: صحيح.
0: أو بين المسلمين بصفة عامة في تأليف القلوب،
3: نعم.
0: أو مصلحة عامة للدولة،
3: نعم.
0: أو للمجتمع،
3: صحيح.
0: بصفة عامة،
3: صحيح.
0: نعم. السؤال الثاني من المستمعة يتعلق في طريقة نصحها وتوجيهها لأختها،
3: نعم.
0: التي لا تصلي.
3: نعم، ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولذلك مش أي واحد يبقى داعية، مش أي واحد يقدر يقول نصيحة. ممكن بعض الناس يقولوا نصيحة بطريقة منفرة، فتجعل المستمع إلى النصيحة ينفر من الكلام وينفر من الناصح، إنما لما يكون النصيحة فيها شيء من الترقيق، فيها شيء من الجذب، فيها شيء من التيسير، فيها شيء من السعة، فيها شيء من التبشير، هذا الأمر يكون قريبا إلى القلب ويكون قريبا إلى القبول. فلما أنا ألاقي واحد ما بيصليش فأقوله ده أنت هتروح ده ربنا هيولع فيك، ده أنت هيحصل فيك كذا وكذا وكذا، لا أبدا، غلط إن احنا نقوله كده. لما نحب إنه يصلي نعمل بقى زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إيه، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات هيبقى على ضرنه شيء على من ضرنه شيء؟ فالصحابة عملوا يتصوروا الصورة إن واحد أمام بيته نهر، وهذا النهر بينزل يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، طب هل بعد هذا الاغتسال 5 مرات هيبقى من أوساخ الجسد شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. فسيدنا النبي قال لهم إيه بقى؟ قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يبقى سيدنا النبي عمل ايه؟ بيبشرهم ان اللي هيقيم الصلاة في مواعيدها المنضبطة شرعا ربنا سبحانه وتعالى هيمحو عنه الخطايا. هي التصور في ذهن اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي اذهاننا اني انا لما اصلي الفجر فربنا غفر لي ما بين العشاء الى الفجر، ولما اصلي الظهر ربنا غفر لي ما بين الفجر الى الظهر، وهكذا لغايه لما نختم اليوم بصلاه العشاء، يبقى الحمد لله اليوم كله عدى بدون ذنوب. ليه؟ لانه الصلاه بتمحو الذنوب، كل ما اصلي خلاص محت الذنوب اللي قبلها، كل ما اصلي محت الذنوب اللي قبلها. يبقى انا بعد ما اصلي العشاء انام وانا قرير العين، صافي القلب، مرتاح النفس، سليم الصدر، لأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لي ذنبي، وأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. فلما نكلم الناس عن الصلاة بهذه الطريقة، بطريقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ترقيق للقلوب وفيها تبشير وفيها يسر وفيها سعة، الناس هتتقبل أمر الصلاة وهي مبسوطة. ليه؟ لأن احنا قلنا لما تصلوا ربنا هيكافئكم. إنما لما نتكلم من الجانب الآخر، لو ما صليتش هيحصل فيك كذا وكذا، لو ما صليتش مش عارف إيه، فتجزع النفس،
0: وربما يأتي بالصورة العكسية، يعني
3: قد ييأس،
0: نعم. أو يأتي بصورة أنا لن أصلي،
3: خلاص أنا مش لما ربنا يعمل فيها كذا وكذا طبعا هعمل إيه، وأنا مش قادر أصلي. إنما لا، لازم نبشر الناس بأشياء طيبة جميلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بها، حتى يكون هذا فيه تطيب للقلوب وتشجيعا على أداء العبادة.
0: نستقبل هذا السؤال.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ممكن أشارك معك في البرنامج؟
0: تفضل، سؤال حضرتك.
4: حضرتك محمد عايز اسال معذره عن حكم استماع القران الكريم، يعني الواحد يعني سلامك الله على جنب، يعني والمؤمن لو حد مثلا على جنب يعني يجوز له ان يستمع القران؟
0: جنب يجوز له استماع القران
4: او يقرا القران، نعم، على ظهر قلب، يعني مثلا واحد حافظ يعني يجوز وهو على جنب يجوز له ان يستمع او يقرا القران.
0: طيب في اسئله ثانيه؟
4: حكم الضرير يعني الذي لا يجد له من يقوده الى المسجد، هل يجوز انه يصلي في البيت وياخذ اجر الجماعه؟
0: طيب في أسئلة تانية؟
4: الله يسلمك عمر اسم محمد،
0: شكرا جزيلا،
4: توظيفك الله يحفظك.
0: طيب.
4: يا رب.
0: طيب.
3: في مسألة قراءة القرآن والاستماع القرآن لمن عليه جنابة، هذا لا نفرق فيه ما بين الاستماع والتلاوة، إذا كان يستمع فلا مانع، أما إذا كان يتلو فلا يجوز للجنب أن يتلو القرآن حتى يغتسل من جنابته، ولكن
0: حتى ولو بنية قلبية،
3: حتى
0: يعني كأنه يعرض القرآن على قلبه.
3: يعرض القرآن على قلبه مفيش مانع، ولكن لا يتلفظ بنظم القرآن، ما يتلوش القرآن تلاوة بلسانه، ولكن إذا أجرى القرآن على قلبه خلاص مفيش مانع. ولكن يجوز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى، يجوز له أن يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجنابة، ما فيش مانع، ولكن أن يتلو شيئا من القرآن لا، حتى يغتسل. فإذا ما اغتسل خلاص يجوز له أن يتلو القرآن سواء بلسانه أو من يمسك المصحف يتلو منه أو يريه على قلب، كل هذا جائز إن شاء الله.
0: يعني في فترة الجنابة أو في فترة الحيض بالنسبة للمرأة، يعني هل يجوز لها أو للجنب أن يمسك المصحف ويقرأ بحائل أو بغير حائل حكم مس المصحف؟
3: جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن، ولكن بعض الفقهاء من فرق بين الجنب والحائض في مسألة تلاوة القرآن، فقال أن الجنب على كل حال لا يتلو القرآن. ليه؟ لأنه يعني ممكن أن يقوم للاغتسال، ما عنده
0: عنده
3: مانع،
0: الاستطاعة.
3: عنده الاستطاعة، ولكن الحائض ليس عندها استطاعة إلا أن تنتهي فترة الحيض التي قد تطول إلى 10 أيام. فقالوا إذا ما كانت حفظت أو تحفظ وعندها امتحانات، أو حفظت وخشيت أن تنسى، فلها أن تراجع لهذا العذر، يبقى تراجع ما حفظت أو أنها تراجع للامتحان لوجود هذا العذر، فلا مانع. طب إيه اللي خلاهم يفرقوا بين الجانب والحائط؟ أن الجنب والحائط أن الجنب يستطيع أن يرفع جنابته، فإذا تكاسل فهو المسؤول عن هذا التكاسل، أما الحائض فليس لها من أمرها شيء، لأن هذه فترة لابد وأن تمضي عليها، وقد تخشى من النسيان أو عندها امتحان أو كذا أو كذا، فلهذا العذر أباح لها أن تتلو القرآن في هذه
0: لكن مس
3: الفترة.
0: المصحف لا يحل لا للجنب ولا للحائض.
3: لا يا عم، من أجاز للحائض أن تتلو القرآن أجاز لها مس المصحف، ولكن الآن
0: بحائل
3: لوجود
0: أو بغير حائل؟
3: لا بحائل، ولكن الآن إذا ما وجدنا على الأجهزة الإلكترونية نسخة القرآن، فمن الأولى أن تقرأ من النسخ الإلكترونية حتى نخرج من الخلاف.
0: نعم. سؤاله الثاني، يعني هو ضرير، ويقول حكم من الضرير الذي لا يجد من يأخذه ليؤدي الصلاة في المسجد، هل يجوز له أن يصلي في البيت؟
3: نعم، ما فيش مانع لوجود العذر، فلا مانع أن يصلي في بيته إذا لم يجد نفسه قائدا ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد بمفرده.
0: نستقبل هذا السؤال. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي أخ كبير عنده 64 سنة، والدي متوفي 94، وهو سابني أنا وإخواته، إحنا 9، سابنا وطلع، خد مراسه في الأرض وطلع، وقال أنا منابي في البيت لإخواتي الصغيرين.
0: أيوه.
5: وطلع وسابني. جه النهاردة إحنا كنا بنتقسمه في البيت، فعاوز حقه في البيت.
0: طيب، في مسائل كتابية ما بينكم ولا ده كان أمر شفوي؟
5: كان أمر شوف، وكان في ناس موجودة وشاهد على الكلام دي، ووالدته في وسطنا لحد النهارده الحمد لله، عاوز يطلب حقه في البيت. هو خد حقه أيامها في الأرض بعد أبويا ما توفى بسنة، وكان عندي أولاد لسه، كان في كمان في يعني في ولد لسه كان لسه ما دخلش المدرسة أو 2 كمان، وكان في بنات لسه ما اتجوزوش، كان عندي أو أخوات لسه ما دخلوش المدرسة. شكرا شكرا،
0: الله
5: يبارك
0: لكم،
5: الله يبارك لكم، شكرا شكرا.
3: هذا الأمر يتعلق بالرجوع عن التنازل في تركة، هذه التركة كانت عبارة عن أرض وبيت، فهذا الأخ أخذ نصيبه في الميراث من الأرض، أخذ نصيبه ميراثا في الأرض، ولكن ما زال نصيبه في البيت موجود. فهو لما خد نصيبه في الأرض قال لهم إيه؟ قال لهم نصيبي في البيت لإخواتي الصغيرين. طيب يا سيدي كتر خيرك، متشكرين، خلصت الحكاية. بعد كام سنة ممكن يكون سعر البيت ارتفع، أو الصغيرين اللي هو كان مشفق عليهم وعاوز يعطيهم نصيبه كبروا، وقد يكون منهم اللي كبر وتوظف في وظيفة كبيرة، ويمكن يكون دخلهم أصبح أكبر من دخله. فقال قال طيب ما أنا كده أولى بقى بحقي، أعمل إيه؟ قال لا أنا عايز نصيبي في البيت. هنا بقى هنبحث مسألة إيه، هل يجوز الرجوع في التنازل؟ هنا الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا الساقط لا يعود. يعني إيه الساقط لا يعود؟ يعني إذا أسقطت حقك فلا يجوز لك أن ترجع لتطالب به.
0: هو يعد اتفاق حتى وإن لم يكن بينهم يعني
3: أيوة
0: أمر موثق.
3: هنجيلها بقى. طيب احنا عندنا هنا إشكالية تانية، إن هذا التنازل غير موثق. ما دام هذا التنازل غير موثق يبقى لازم يحصل أمر من اتنين. الأمر الأول أن يقر هو بأنه قد تنازل بصورة رسمية. الأمر الثاني أن يقيم باقي الورثة بينة أمام القاضي إن فلان الفلاني قد تنازل، ويقيم عليه الحجة والبينة.
0: وبيقول إن كان في شهود حاضرين.
3: أيوة دي بينة، ولكن لابد أن يشهدوا في جلسة رسمية أمام القاضي. فإذا شهدوا بأنه هو تنازل والقاضي اطمأن إلى شهادتهم وحكم بإسقاط حقه لأنه قد أسقطه بهذا التنازل، فخلاص فهذا النصيب لمن تنازل له. أما إذا لم يطمئن القاضي إلى هذه الشهادة وهو لم يقر بأنه قد تنازل، يبقى في هذه الحالة له أن يطالب بحقه في البيت. وعموما فالمسألة مسألة قضائية لابد وأن ينتظر فيها حكم القاضي إذا ما رفعوا دعوى أمام القضاء.
0: نعم. من الأسئلة التي وردت إلينا هو سؤال في المواريث، يعني نعم. وربما تكون مسألة طويلة أو معقدة بعض الشيء. هو السائل بيسأل: توفي رجل منذ فترة طويلة وترك تركه هو الأب، عبارة عن أصول عينية شقق ومحلات تجارية وغير ذلك، وترك 11 وريث بين ذكور وإناث،
3: كلهم أولاده.
0: كلهم أولاد.
3: نعم.
0: لكن لم تقسم التركة بعد وفاته، ويعني هم في خلال لما كانوا بيبيعوا شيء كانوا بيقسموا ما بينهم يعني.
3: تمام.
0: ففي من أولاد الميت الذي توفي، يعني من الـ11 توفي أحدهم. نعم. وترك زوجة وبنتين، وبعد فترة توفيت الزوجة وبقي البنتان، فبقية أفراد الأسرة بيقولوا هم كده ما لهمش حاجة، البنتين ما لهمش حاجة. طب هو عاوزين يعرفوا عند بيع أصول ما تبقى من التركة، يعني كيفية تقسيم هذه الأصول عند بيعها.
3: نعم.
0: وحكم البنتين يعني اللذين توفي والدهما وأمهما.
3: احنا عندنا هنا مسألتين. المسألة الأولى مسألة وفاة الأب عن 11 ولد وبنت ذكورا وإناثا، هذه التركة هتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين على 11 ولد وبنت، سواء بقى كانوا كذا ذكر وكذا أنثى، إنما المهم هنحسب الولد بسهمين والبنت بسهم واحد، وهنقسم هذه التركة عليهم. بعد وفي حياة الحداشر كان كل حاجة بتيجي بتتقسم على بهذه القسمة. جه واحد من الحداشر اتوفى عن زوجة وبنتين، هنا بقى الزوجة والبنتين ورثة لهذا الابن المتوفى، ولكن له أيضا ورث آخرين هم الإخوة الأشقاء. فهنا هنعمل إيه؟ هنقول أن الزوجة في تركة الإبن لها الثمن، والبنتين لهما الثلثين مناصفة بينهما فرضا، والباقي بعد الثمن والثلثين للعشر إخوة ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. كويس، النسبة ده هي لازم تكون واضحة في أذهاننا.
0: في حال حياة الزوجة.
3: أيوة في حال حياة الزوجة. تمام. جت بعد كده، فطيب لما نيجي نبيع بقى اي شقة ولا اي اصل من هذه الاصول، هنيجي نحسب نصيب اخونا اللي توفى ده ونقسمه بهذه القسمة: الثمن للزوجة والثلثين للبنتين والباقي لاخوته الاشقاء. جميل. اذا هنا الزوجة دخل في ذمتها المالية الثمن من كل شيء اتباع من نصيب هذا الابن. جات الزوجة دي توفت، الزوجة دي ثابت لها الثمن في نصيب الابن من كل التركة سواء اللي اتباع ولا ما اتباعش، ثابت لها الثمن. هذا الثمن لازم ما يغيبش عن أذهاننا. ليه؟ لأن هذه الزوجة بوفاتها تركت بنتين وتركت ورثة آخرين من أهلها هي. يعني ممكن يكون لها أب على قيد الحياة، لها أم، لها إخوة أشقاء. ففي هذه الحالة تركة الزوجة اللي هو الثمن من نصيب زوجها يقسم على بناتها، ويكون لهم الثلثين مناصفة بينهما فرضا، والباقي هنشوف بقى لها أب، لها إخوة أشقاء، لها أم تأخذ السدس، لها أخت شقيقة تأخذ الباقي، الله أعلم.
0: يعني حق الزوجة لا يضيع بموتها.
3: لا يضيع. لماذا؟ لأنه قد ثبت لها هذا الحق لأنها قد توفيت بعد زوجها. يبقى كل التركة دي حتى لما تبعش منها لزوجها فيه نصيب ولها فيه ثمن هذا النصيب. هذا الثمن يقسم على بناتها ولهم الثلثين، والباقي إذا كان لها أب أو أم أو أخوة أشقاء سيأخذون هذا الباقي.
0: نستقبل هذا السؤال.
1: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أيوة فندم، سؤال حضرتك.
6: أنا أساسا أنا رب، يعني رب أسرة مكونة من 5 أفراد.
1: تمام.
6: فحبيت أعمل شهادة استثمار، فهل هذا حلال أم حرام؟ شكرا. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
3: نعم، شهادة الاستثمار وعلى ما يعني استقرت عليه الفتوى منذ أكثر من 30 سنة، إنه البنك جهة استثمارية وبتستثمر أموال المودعين، وعلى هذا فإذا اشترى شهادة استثمار في البنك وأعطته هذه الشهادة أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
0: يعني فضيلة الدكتور، من الأسئلة التي يعني هي أسئلة واقعية في حياتنا وفي بيوت الله، يعني حكم الخروج من المسجد بعد الأذان.
3: نعم.
0: يعني أنا موجود في المسجد وأذن لوقت الصلاة، هل حكم خروج، يعني إنسان بادر بالخروج من المسجد، حكم هذا الخروج؟
3: هنا حكم هذا الخروج قد يعني قد نفرق ما بين أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أن يكون لشيء ضروري لا يسع الإنسان أن يبقى في أي مكان عند حدوث هذا الأمر، فمثلا لما يكون في طبيب اتصلوا عليه ده فلان بيموت
0: ضرورة
3: خلاص يخرج ما فيش مانع. طيب إمام مسجد أدركه الوقت وهو يعني سهى عليه أنه هو يقوم قبل الأذان، فتفاجئ أن الأذان بيدن وهو مطالب بأن يكون إماما في مسجده، فخرج مسرعا حتى يدرك صلاة الجماعة في مسجده إماما للناس، هذه أيضا ضرورة ما فيش مانع. ولكن إذا في الظروف العادية لما الإنسان يكون في المسجد ويؤذن وليست له حاجة ضرورية للخروج من المسجد، فالأولى أن يبقى في المسجد ويصلي مع الناس. وعلى هذا
0: يعني هذا الأمر يقدر بحسب الحال، يعني لو أن هناك ضرورة.
3: نعم.
0: فلا حرج عليه.
3: نعم.
0: لكن ليس هناك ضرورة
3: يبقى الأولى أن يقعد في المسجد وأن يصلي. طب لو قال إيه لا أنا هخرج من المسجد عشان أصلي في مسجد آخر، طب وما أفضلية هذا المسجد عن هذا؟ لا، ابقى في المسجد، وعيب أنك أنت تخرج من المسجد بعد سماع الأذان وقبل أن تصلي.
0: يعني سؤال آخر، يعني ربما بعض من يأخذ النص بظاهره.
3: نعم.
0: ويفتي الناس بظاهر النص، وربما أدى هذا الإفتاء لظاهر نص دون علم بسبب النص أو بحال الناس أدى إلى التشدد والغلو، يعني مما أيضا يعني يحير الناس في المساجد. والبعض الذين أخذوا النص بظاهره، حكم الصلاة بين أعمدة المساجد، يعني تجد وأنت تصلي هناك من يخرج فجأة أن هذا أمر مكروه، فحكم هذا الأمر وإن يعني وحكم الأخذ بنص هذا الحديث، وهل كان له ظروف معينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواقع اختلف في مساجدنا الآن وطريقة بناء المساجد قد اختلفت؟
3: هو بالتأكيد الواقع اختلف وطريقة بناء المساجد قد اختلفت، وقد تدعو الحاجة والضرورة إلى أن نصلي حتى بين الأعمدة. ولكن هل لو صلينا على هذه الصورة الواقعية الآن هل تبطل الصلاة؟ لا، ما تبطلش الصلاة، ما فيش مانع نصلي. ولكن إذا استطعنا ألا نجعل الأعمدة بين في في في في من خلال الصف، ما فيش مانع خروجا من الخلاف. ولكن إذا تحتم الأمر إلى أن أجعل العمود جزءا من الصف، وإلا سيقل عدد المصلين جدا في المسجد، وهنضطر إن احنا نفرش خارج المسجد وقد لا يتسع الأمر ويتضيق الناس من هذا، يبقى إذن في هذه الحالة لا مانع من ذلك.
0: نستقبل هذا السؤال.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: سؤالي إن عندي ابن كان شغال مع باباه تقريبا 10 سنين.
1: أيوة.
7: ما كانش بياخد أجر منه. فالوقتي عايز أجره. عايز يحاسبنا على إيه؟ على جامد يعني.
1: هو أجره ده كان سايبه عن طيب خاطر إنه هو بيساعد والده، ولا هو كان ده عمل؟
7: أيوة، كان سايبه على أساس إن هو قاعد مع باباه وكده وشغال وكده.
1: العمل ده بيساعد والده.
7: طيب. بس كان عايز أجر، بس يغيب غيبته يقول له باباه، يقول له أنت صاحب المكان، أنت صاحب المكان. فعايز أجره، بس عايز أجره بقى يعني عالي جدا، فأنا عايزة بس أستشير.
1: طيب الدكتور هيجيب حضرتك. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
3: يعني الصورة كما فهمتها من واقع السؤال، إن الابن اشتغل مع أبوه في هذا المحل، فالابن لما طلب من أبوه ياخد أجر، فأبوه حب يبين له إن مش أنت اللي تاخد أجر، ده أنت صاحب المال. فبيقول له يا ابني أجر إيه ده، أنت صاحب الإيه،
0: المال
3: صاحب
0: مالك
3: المال
0: يعني
3: أو المال
0: في
3: مالك
0: الآخر، المال بتاعك.
3: أيوه. فلما الولد كبر، طيب ممكن يكون مثلا طلب من أبوه حاجات، طب أنا عايز كذا، طب أنا عايز كذا، قالوا لا مفيش. طيب خلاص ما دام مفيش، طب ما تحاسبني بقى على ال10 سنين اللي اشتغلتهم، ما هو في كل مرة أقول لك هات أجر، تقول لي المال مالك والمحل محلك، وأنا مش قادر أتصرف في حاجة. طيب حاسبني على الفترة اللي أنا قعدتها معاك. هنا بقى بنلجأ إلى أجر المثل. أجر المثل اللي هو إيه؟
0: يعني هل من حقه أن يطلب هذا الأجر عن
3: طبعا
0: السنوات الماضية؟
3: طبعا من حقه طبعا، وخصوصا أنه لم يعلن صراحة أنه قد أسقط حقه في هذا المال، ما قالش لأبوه يا أبويا أنا بساعدك مجانا،
0: هو طالب بماله
3: بالعكس
0: بالفعل، بس
3: هو
0: الولد اللي كان
3: طالب.
0: بيقول
3: أيوة ده هو طالب بأجر، وقال له يا ابني أجر إيه، ما احنا شغالين مع بعض وفي الحاجة كلها بتاعتك. طيب ماشي، طب لما الحاجة بتاعتي طب اعطيني بقى. فيبدو إن الأب قال له لا مفيش، طب خلاص ما دام مفيش طب حاسبني كأجير في ال10 سنين. ولكن هنا بقى هنلجأ إلى إيه؟ إلى أجر المثل. أجر المثل اللي هو إيه؟ ناس خبراء في هذا الاختصاص، إذا كانوا تجار، إذا كانوا مش عارف بيتاجروا في كذا، بيتاجروا في كذا، أو في عمل معين بيقوم بيه، فالناس اللي بيعملوا في هذا المجال يجوا يقولوا إيه، والله لو إحنا عندنا أجير هيشتغل 10 سنين في هذا المحل، وكان عمله عبارة عن كذا وكذا وكذا، الأجير ده في هذه الفترة يستحق مبلغ كذا، بدون وكس ولا شطط، يعني من غير ما نبخس الولد حقه، وبدون ما نعطيه أجر مبالغ فيه. الأجر اللي المفروض يستحقه في هذه الفترة كام؟ والله نحسب له الشهر بكذا، يبقى السنة بكذا، يبقى في النهاية المبلغ المستحق له كذا. طيب لو وجدنا إن المبلغ كبير والأب ما يقدرش يدفعه، خلاص ما فيش مانع، ممكن نقول الولد من اللي جاي هتاخد أجر، وهنسدد لك الإيه؟ الأجر القديم ده جزء جزء كده، مع أجر كل شهر مبلغ زيادة، وليكن أجر شهر أو شهرين من القديم، لغاية لما نخلص الإيه؟ نخلص الفترة الماضية، ويتم الاتفاق بين الأب والابن على هذا.
0: ربما يكون فضيلة الدكتور الابن، يعني ربما هذا افتراض، ربما يقع أو لا يقع، يعني شاف إن والده فلوسه اللي معاه استثمرها، والاستثمار ده كبر، وهو اللي تعب في الفلوس دي، اللي هو كان تعبه جزء من تكوين هذه
3: نعم
0: الثروة، أو إخواته عند تقسيم الميراث ربما سيكون هو متساوي معهم، وهو بالفعل شارك بهذا العمل
3: صحيح.
0: ولم يتقاضى أجرا يعني.
3: وعلى فكرة ده في غالب الأمر هذا هو الحاصل. ولذلك في هذه الحالة الابن من حقه أن يطالب بأجر عن هذه الفترة التي قد عمل فيها. الأب هنا المفروض لا يضجر من طلب الابن، لأن هذا الابن يطالب بخالص حقه، فما فيش مانع ان احنا نعطيه. طب وان كان المبلغ اصبح كبير، ما فيش مانع زي ما قلنا كده نتفاوض، وان ايه وندفع حتى الفلوس كده قسط قسط، مع كل شهر مبلغ، لغايه لما يستوفي حقه. ولكن في النهايه عايزين ننبه ان الامور الماديه لا يجب ان تكون سببا في الخصام وقطع الرحم بين الاب واولاده، لانه في النهايه في رحم لابد وان توصل، وفي مودة وفي رحمة وفي احترام يجب أن يكون موجود بين الأب وأولاده، ولكن هذا لا يمنع أن يحصل كل واحد منهما على حقه، حتى لا نحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على أكل أموال الناس بالباطل.
0: نستقبل هذا السؤال.
8: السلام عليكم يا فندم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: دي يا جاري وضررني ضرر جامد، يا ست يعني ضرر جامد أوي، وصعبان عليا قوي، فبدعي عليها، زوجتي تقول لي لا حرام الدعاء عليها، ما تدعيش عليها، لكن ده ان ربنا يهديها، لكن موجوعة قوي من الظلم، الظلم باين، والناس مش عارف اعمل ايه. ساعتك
0: هذا الجار
3: نعم
0: يعني.
3: والله هو سيدنا النبي صلى الله
0: صلى
3: عليه
0: الله عليه وسلم
3: وسلم قال: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ده هدي سيدنا النبي صلى
0: صلى
3: الله
0: الله عليه
3: عليه
0: وسلم
3: وسلم أن نهتم بأمر الجار.

0: احنا قلنا
1: املك
0: الافضل.
1: القدره تعليل.
0: نعم
1: نعم
0: صحيح. احنا
1: قلنا املك القدره من شده الاذى يعني نعرض الامرين يعني.
0: لا ما هنعرض احنا بذلك احنا بنقول الافضل ان انا ادعي له. ادعي له بايه؟ ادعي له بالهدايه. ليه؟ عشان لما ربنا يستجيب ويهديه فربنا سبحانه وتعالى يعني سيجعل الخيرات تاتي الي بدلا من شروره. ولكن لو انا ما قدرتش على نفسي، الأذى كبير جدا جدا وثقيل على نفسي ولا أستطيع أن أدعو له، فدعوت عليه، جائز ما فيش مانع، لأنني مظلوم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر المظلوم بأنه ليس بينه وبين دعائه وبين الله حجاب.
1: يعني وفكرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجار الذي أمر النبي أن يطرح متاعه على الطريق،
0: نعم صحيح،
1: فأخذ الناس يلعنون الجار المؤذي.
0: نعم. وعلى هذا فإذا استطعنا أن ندعو له بالهداية وأن نوسط الناس حتى نكف حتى يكف أذاه عنا، فهذا أولى وأحسن. أما إن لم نستطع ذلك وغلبتنا نفسنا وما قدرناش نسيطر على نفسنا فدعونا عليه، فهذا جائز ولا حرج.
1: والأفضل يعني أن العلاقة بين الجيران لابد أن تتسم بالتآلف والتودي فيما بينهم، لأن الجار هو أقرب الناس إلى جاره.
0: وهذا هو
1: لذلك كانت هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا هو هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى حتى عندما يطبخ الجار يعطي لجاره من طعامه، وإذا مر على أولاد جاره بشيء أن يعطيهم منه. وده كان من باب التواد والتراحم والتآلف بين الجيران حتى يتعاطف الجميع مع بعضهم البعض. وكنا زمان يعني في أيام زمان كانت البيوت زمان في القرى والبلاد كانت مفتوحة على بعضها، ما كانش فيه فرق ما بين أولاد فلان وأولاد فلان، كان كل الأولاد بيلعبوا في الشارع، وعند حضور الطعام في أي بيت من البيوت كل الأولاد بيدخلوا يأكلوا في هذا البيت، ما كان فيه فرق أبدا ما بين فلان وفلان، وكانت الجيران كلهم وكأنهم يعيشون في بيت واحد، وكل الأولاد وكأنهم إخوة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن تعود هذه الروح الجميلة التي كانت بيننا.
1: نخرج لهذا الفصل.

0: نواصل هذا اللقاء مع الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ونستقبل هذا السؤال.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، ما هو جزاء الشاكرين؟ السؤال الثاني، كيف وصفت السيدة أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأتهم وتحدثت معهم؟ شكرا. سلام.
3: نعم، جزاء الشاكرين ولئن شكرتم لأزيدنكم، هكذا ورد في القرآن الكريم عن الله سبحانه وتعالى. يعني الحق تبارك وتعالى بشر الشاكرين بأن لهم زيادة، لما يكون في واحد كده ربنا أكرمه بنعمة من النعم فظل شاكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فجزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يزيد له هذه النعمة، وهذا من باب شكر المنعم على ما أنعم به. فدايما الإنسان يفتكر كده أنه لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه نعمة فعلى طول لابد أن يكون ذكره ذكر الله سبحانه وتعالى ولسان العبد رطبا بهذا الذكر وهذا الشكر وهذا الثناء وهذا الحمد حتى تستقر عنده النعمة وربنا يزيدها له. ولكن الشكر ده يكون باللسان فقط؟ لا، يكون باللسان والعمل
0: من جنس النعمة.
3: نعم، ولذلك لما ربنا ينعم علي بفلوس أتصدق بشيء منها، ربنا كرمني مثلا والأرض جابت زرع أتصدق منه، مش زكاة فقط، لا، أزيد على الزكاة وأتصدق منه. أعزكم الله، يعني البهيمة ولدت وبقى فيه لبن في البيت وخير في البيت، أعطي لجيراني من، وهكذا. ولذلك شكر النعمة يكون باللسان وكذلك يكون بالعمل وذلك بالإنفاق في سبيل الله.
0: سؤاله الثاني يعني عن وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.

0: سيدة أم معبد وصفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه كثير من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وجمال الطلعة
1: الله يسلمك.
0: وهيبة المنظر. ولذلك ستنا أم معبد وصفت سيد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل طيب مبارك، وإنه لما جاء إلى خيمتها زادها الله سبحانه وتعالى خيرا وبركة، وليس أدل على ذلك من العنزة الهزيلة التي هي قد وصفتها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفها الجهد عن الرعي، يعني عنزة ضعيفة جدا مش قادرة تمشي تروح لغاية المرة علشان تأكل، وإذا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ويمسح عليها وبعدين
1: خلت
0: يحلبها،
1: البركة في خيمة أم المعبد.
0: يحلب حتى يعني حتى علت الإناء الرغوة، والرغوة دي ما بتبقاش على وش اللبن إلا إذا كانت البهيمة قوية وسمينة وكلها دسم، وبعدين يشرب القوم ثم يحلب مرة ثانية ويترك لها الإناء مملوءا باللبن وتعلوه الرغوة. فهكذا وصفت سيدنا رسول الله صلى الله
1: أم
0: عليه
1: معبد لها
0: وسلم.
1: قول جميل في وصف النبي مع صاحبيه أبي بكر وابن أريقط: غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة
0: نعم
1: منظرا.
0: صحيح صلى
1: نستقبل
0: الله
1: هذا
0: عليه
1: السؤال.
0: وسلم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في آية في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه،
1: أيوه
2: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: أيوه
2: عاوز أعرف بعد إذن حضرتك بعد إذن سيدنا الشيخ تفسير الآية دي،
1: طيب الدكتور هيجيب حضرتك.
2: وجزاك الله خير الجزاء.
1: عن قول الله تبارك وتعالى: يا الذين من ازواجكم واولادكم عدوا لكم
0: نعم،
1: فاحذروا.
0: هو الحقيقة يعني أنا لست متخصصا في التفسير، ولكن بحسب قراءاتي في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الزوجة والأبناء الذين يدعو الرجل، سواء كان الزوج من جانب الزوجة أو الأب من جانب أولاده، إلى أن يرتكب إثما وخطأ. فمثلا الزوجة ممكن تقول لزوجها: إحنا محتاجين كذا، وليه فلان جارنا عنده كذا وزوجته عندها كذا وأنا ما عنديش، فتدعوه إلى أن يمد يده إلى الحرام حتى يلبي لها طلباتها. أو الأولاد يكونوا فتنة لأبوهم وأعداء له لا يدفعوه إلى فعل الخيرات، وإنما يدعوه إلى البخل والجبن واقتراف ما حرم الله وأكل أموال الناس بالباطل، يأكل حق إخواته في الميراث عشان يعطي أولاده وهكذا. إذا فهؤلاء إذا ما تمالؤوا عليه واجتمعوا عليه حتى يدفعوه إلى أكل الحرام حتى يعطيهم منه، فهذه الزوجة وهؤلاء الأولاد أعداء لهذا الرجل، لأنهم هم الذين دفعوه إلى أكل الحرام وأكل أموال الناس بالباطل حتى يكون لهم منه نصيب. وعلى هذا فالحق تبارك وتعالى يحذرنا من هذا. الزوجة الصالحة هي التي تقول لزوجها: اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. الأولاد المطيعين البارين بأبوهم هم اللي يقولوا له: يا أبوي أطعمنا من حلال، وإحنا هنصبر معاك على كل أمر إلا أن نأكل من الحرام. على هذا فالزوجة والأولاد إذا كانوا في غير ذلك فهم أعداء للرجل.
1: نستقبل هذا السؤال.
3: كان سؤال عن سؤال التسبيح، صلاة التسبيح.
1: حكم صلاة التسبيح؟
3: لا، صليتها مرة واحدة بس. هي هل إن هي بتصلي مرة واحدة بس عادي
1: يعني
3: يعني،
1: حكم
3: ولا؟
1: صلاة التسبيح. طيب الدكتور هيجيب حضرتك.
0: نعم، صلاة التسابيح جائزة، وسيدنا النبي يعني على ما ورد، وإن كان يعني الأحاديث التي وردت في صلاة التسابيح أحاديث ضعيفة، ولكن ورد أنه لو صليت في العمر مرة فلا مانع، وعلى هذا فإذا صلتها ولو مرة واحدة يجزئها إن شاء الله.
1: نستقبل هذا السؤال.
4: أنا عايزة أسأل، أنا ربنا الحمد لله ابتلاني بمرض من أيام ما كنت في المدرسة، من بقالي 20 سنة، والمرض ده مخ وأعصاب، فأنا ما بقتش قادرة أستحمل خلاص. هل لو دعيت ربنا وأنا ساجدة إن ربنا يقبض روحي، هل دي معصية؟ والسؤال التاني: هل ممكن، لأن أما كشفت برضو عند دكاترة بتوع عيون وكده وقالوا لي ما فيش حاجة، فهل ممكن ده يكون سحر أو حسد؟ شكرا لحضرتك، السلام عليكم.
0: المريض في معية الله سبحانه وتعالى، ولذلك ورد في الحديث القدسي: مرضت ولم تعدني. فقد قال كيف يا ربي تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعد. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وعلى هذا فالمريض في معية الله. وعلى هذا فإذا ما علم المريض أنه في معية الله لن يكره مرضه، لأنه في أثناء هذا المرض هو في معية الله وفي حفظ الله وفي كنف الله وفي رعاية الله وفي حنان الله وفي رحمة الله. طيب أنا مريض واشتد علي المرض، أول حاجة إذا صبرت فلك أجر عظيم.
1: هي في ابتلاء.
0: آه.
1: وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم.
0: يبقى أنت في محبة الله وفي عناية الله وفي رحمة الله. طب هل يجوز لي وأنا بصلي أدعي ربنا نقبض روحي؟ لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، ولكن يعني إذا اشتد الأمر أو يقول اللهم إيه، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كان الموت خيرا لي، ما فيش مانع. ولكن أن ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب أبض روحي، لا ما نقولش كده، ولكن يا رب خفف عني، يا رب اجعله في ميزان حسناتي، يا رب صبرني على هذا المرض، وهكذا.
1: يعني فترتنا قاربت على الانتهاء، يعني مضى الوقت سريعا، وقد استقبلنا هذه الاتصالات ما استطعنا يعني إلى ذلك سبيلا بالرد يعني على أكبر قدر من المستمعين. في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: جزاكم الله.
1: هذه تحيات الزميل حامد صابر الذي أشرف على هذه الفترة، والزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم. تقبلوا تحيات الزميل محمود الطناني من هندسة الهواء. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، تركت بك الأحبة والرفاق، وجئت إليك أهتز اشتياقا، وما بي غير حب لا يدانى، يشد على سويداء الوثاقا. يقولون اشتياقا، قلت كلا، أنا الشوق الذي احترق احتراقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن الابتكار حصن من الدمار والانهيار. يا شباب القلوب قبل شباب الأعمار، يا من تبحثون عن ذواتكم بين ضجيج العالم، أخاطبكم من قلبي، أخاطبكم بنداء تملأه العاطفة والحرص. الابتكار عبادة، ليس خروجا عن الدين، بل دخول صادق إلى مقاصده. عمروا ولا تدمروا، الدين حضارة والتحضر سر البقاء، وهو دعوة الإسلام إلى حقيقة الوجود. الحضارة والابتكار ضرورة وجودية. ألم يقل علماؤنا: الوسائل تتغير والمقاصد ثابتة؟ الابتكار أن تحسن الوسيلة، وأن تجيد الأداء، وأن تتقن العمل، لأن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العارفين: الإلهام نور يقذفه الله في القلب، فإذا صدق القلب أبدع العقل. فهلموا إلى الصدق، وهلموا إلى القرب، وابتكروا، صنعوا وأبدعوا، صفوا قلوبكم حتى يتدفق الإلهام عليها كالغيث حين يتنزل من السماء. أيها الشاب، لا تقلد، تحقق. التقليد موت بطيء، والاتباع الواعي حياة. كن في وجودك ابن زمانك، ولا تكن أسيرة. خذ من الماضي، خذ من ابن سينا في الطب، وخذ من الفارابي، وخذ من ابن حيان في الكيمياء، وخذ من ابن الهيثم في الفيزياء. علماء أجلاء، كن كالغزالي في الفلسفة والتصوف، كن كالعلامة الجويني في الكلام. يا ولدي، خذ من الماضي جذوره، ومن الحاضر أدواته، وازرع للمستقبل ثمرته، تكن قرة عين لسيدنا رسول الله. فنحن نحتاج إلى أن نراجع انتسابنا بقلوبنا إلى سيدنا رسول الله، حتى يباهي بنا. اشرح صدر حبيبك صلى الله عليه وسلم، تحضر وابتكر، وارسم هدفا في حياتك، سر خلف هدف، كن لك رؤية تسير خلف تحقيقها، خريطة طريق في وجودك. قال العلامة الإمام الجنيد: الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، فامزج بين طريقك إلى الله وبين صدق وإتقان عملك. فطريقك إلى الله سهل ذلول إن صحت المقاصد، وكما قيل: إذا صح القصد فالعوارض لا تضر. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا بكم معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية الثانية من سورة الأعراف، وفي حلقة اليوم نتعلم بمشيئة الله تعالى القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية الثالثة إلى الآية السابعة. بداية إخوة الإيمان، نتلقى الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من سورة الأعراف من الآية الثالثة إلى الآية السابعة من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم القراءة الصحيحة للآيات المباركات مع معرفة أحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقوله تعالى:

يبدأ بكلمة اتبعوا بكسر همزة الوصل، وتمد الألف قبل الهمزة، من قوله تعالى: ما أنزل، من قبيل المد المنفصل، وقدره 4 أو 5 حركات. وتخفى النون الساكنة عند الزاي مع ترقيق الغنة في كلمة أنزل، وعند الدال في قوله تعالى: من دونه، بينما تدغم في الراء من غير غنة في قوله تعالى: من ربكم، وتدغم الميم الساكنة في الميم مع الغنة في قوله تعالى: إليكم من، وتظهر عند الواو في قوله تعالى: من ربكم ولا، وتوصل الهاء في قوله تعالى: من دونه أولياء، بياء تمد وصلا كالمد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات. وتمد الألف من كلمة أولياء من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات، ويجوز حال الوقف زيادة على 4 أو 5 أن تمد بمقدار 6 حركات، ويوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الكافي. هكذا

قوله تعالى: قليلا ما تذكرون، إدغام بغنة للتنوين في الميم من قوله تعالى: قليلا ما، وتنتهي الآية بالاتفاق عند كلمة تذكرون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام. هكذا: قليلا ما تذكرون.

تدغم الميم الساكنة في الميم مع الغنة في قوله تعالى: وكم من، وتظهر عند القاف في قوله تعالى: هم قائلون، وتخفى النون الساكنة عند القاف مع الغنة مفخمة في قوله تعالى: من قرية، ويظهر التنوين عند الهمزة في قوله تعالى: قرية أهلكناها، وفي قوله تعالى: بياتا أو، وتمد الألف من كلمة فجاءها، وكذا الألف من كلمة قائلون من قبيل المد المتصل، وتنتهي الآية عند كلمة قائلون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي، هكذا.

إظهار شفوي للميم الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى دعواهم إذ، بينما تخفى الميم إخفاء شفويا عند الباء مع الغنة في قوله تعالى جاءهم بأسنا، وإخفاء حقيقي للنون الساكنة عند القاف مع الغنة مفخمة في قوله تعالى أن قالوا، وتغن النون المشددة في قوله تعالى إنا كنا، ولا يخفى نوع المد ومقداره في هذه الآية الكريمة، وتنتهي هذه الآية عند كلمة ظالمين ويوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

الظالمين. قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، نون مشددة تغن بمقدار حركتين في كلمة فلنسألن وفي كلمة ولنسألن، وتظهر الميم في كلمة إليهم، وتنتهي الآية عند كلمة المرسلين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

0: تعالى فلنقصن عليهم بعلم. تخفى الميم الساكنة عند الباء مع الغنة في قوله تعالى عليهم بعلم، وتظهر اللام في كلمة بعلم وتسمى لام الاسم، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الكافي هكذا: فلنقصن عليهم بعلم. قوله تعالى وما كنا غائبين، تنتهي الآية عند كلمة غائبين، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، عرفنا من خلال الحلقات السابقة بعض النماذج على الوقف الجائز، ونود فضيلة الشيخ ياسر أن نتعرف على بعض النماذج والأمثلة الأخرى في الوقف الجائز.
0: من الوقوف الجائزة الوقف على قوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، في الآية 62 بعد 100 من سورة البقرة. فالوقف على كلمة فيها من قوله تعالى خالدين فيها هو وقف جائز، وذلك لأن جملة لا يخفف عنهم العذاب يصلح أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب، سيقت لبيان كثرة عذابهم من حيث الكيف. وعلى ذلك الوجه يجوز أن نقف على كلمة فيها ونبدأ بقوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب، ويصلح أن تكون جملة لا يخفف عنهم حالا من الضمير في قوله تعالى خالدين. وعلى ذلك يجوز وصل كلمة فيها بقوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب من غير ترجيح لأحد الوجهين على الآخر.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:05. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم الزميل محمد جمعة من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن تسعدوا معنا ومع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في السادسة والنصف إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. ملتقى اليوم يعقد تحت عنوان منهج القرآن في ترسيخ الوعي الفكري، رؤية إسلامية. وفي لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. ويتحدث في هذا اللقاء من علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري والأستاذ الدكتور علي مهدي، الأستاذان بجامعة الأزهر الشريف. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي، ومعه من التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري، ويتلو علينا من سورتي التوبة ويونس، ويؤذن بصلاة المغرب في 6:27. أما الآن فنبقى مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس وارداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وأحمد. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا، كان أو ترتيلا. رواه الدارمي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: سبحانك الله. فسبحانك الله أنت الله مولاه.
1: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما تيسر من سورتي التوبة ويونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا

الف لا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى قرآن المغرب، وقد تل علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورتي التوبة ويونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 6:27. الشيخ محمد رفعت يؤذن بصلاة المغرب.

وإن مخا لرسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. يؤذن بصلاة العشاء في 7:44. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد حفظ الله القرآن الكريم فقيض له من يحفظه حتى لو زيد في القرآن حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الصغار، فضلاً عن القراء الكبار. فلله الحمد الجزيل على حفظ كتابه من التحريف والتبديل، مع كثرة أعداء هذا الدين الذين يتربصون به الدوائر ويبغون له ولأهله الغوائل والقوافر. وهذا من آيات صدق القرآن الكريم، أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب قلعة العلم والعلماء، نحييكم من رحاب منارة العلم والعلماء على أرض مصر الطيبة، نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذا الملتقى، ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. أيها الإخوة المؤمنون، تحية إجلال وتعظيم لكل وجميع القائمين على هذا الصرح العلمي الكبير الذي أنار العالم الإسلامي بعلمائه وبعلومه. تحية إجلال وتعظيم لجميع العاملين والقائمين في الجامع الأزهر الشريف، الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب ووكيل الأزهر الشريف، وجميع الأساتذة والعلماء، وجميع العاملين، وجميع طلاب العلم في أزهرنا الشريف، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه، وأن يؤمنه بأمنه، وأن ينصره بنصره، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، وموضوع ملتقى اليوم يدور حول منهج القرآن الكريم في ترسيخ الوعي الفكري، رؤية إسلامية. ومعنا للحديث في هذا الموضوع عالمان جليلان من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، والآن يقام لصلاة المغرب، ويقيم الصلاة فضيلة الشيخ أحمد محمود خليل إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ويؤم المصلين في صلاة المغرب فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
4: الله أكبر، الله أكبر،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدى إخوانكم هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف صلاة المغرب التي أمنا فيها فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذا الملتقى، ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، والذي يدور اليوم حول موضوع منهج القرآن الكريم في ترسيخ الوعي الفكري رؤية إسلامية. ويتحدث في هذا الموضوع عالمان جليلان من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي مهدي أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم لنا شفيعاً في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم لنا نوراً في الدنيا والآخرة، وأن ينور به قلوبنا وقبورنا، وينور به على الصراط طريقنا. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، مع أطيب الذكر وأحلى الكلم نبدأ هذا اللقاء العلمي الإيماني، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، إنه القرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم، أي إنا نحن بقدرتنا وعظم شأننا نزلنا هذا القرآن الذي أنكرتموه على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا لهذا القرآن الكريم لحافظون من كل ما يقدح فيه كالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان والتناقض والاختلاف، ولحافظون له بالإعجاز، فلا يقدر أحد على معارضته أو على الإتيان بصورة من مثله، ولحافظون له بقيام طائفة

0: من أبناء هذه الأمة الإسلامية باستظهاره وحفظه والدفاع عنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون، وملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة يدور اليوم حول موضوع منهج القرآن الكريم في ترسيخ الوعي الفكري رؤية إسلامية، ويحاضر في هذا الموضوع عالمان جليلان من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي مهدي أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، وأهم المحاور التي يدور حولها هذا الموضوع، المحور الأول المفاهيم والأسس، المحور الثاني المناهج العقلية في القرآن الكريم، المحور الثالث حصانة الوعي، المحور الرابع التطبيق والآثار المعاصرة. إخوة الإيمان، والآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والذي يحدثنا حول المحور الأول المفاهيم والأسس، والمحور الثاني حول المناهج العقلية في القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد الذي أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، فعاش بالقرآن قراءة وتدبرا، فهو المخاطب بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب الذي أناطه الله تبارك وتعالى لأمة ختم الله بها الأمم، وجعلها شاهدة على سائر الأمم، وقبل شهادتها على أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هؤلاء الرجال الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أيها السادة الفضلاء، إن قضية الوعي الفكري كمفهوم ومصطلح هي قضية إسلامية محضة، تعني في ماهيتها وحقيقتها التأمل الصادق لا النظرة السطحية، التدبر العميق، التحليل لكل شيء. ومن هنا رأينا كما درس لنا منذ نعومة أظافرنا في كعبة العلم أن أول ما يجب على المكلف هو النظر الموصل إلى معرفة الله عز وجل، ولا يمكن للإسلام بشريعته أن يقبل التقليد والنظرة السطحية لشريعة جاءت مصدقة لما بين يديها من الشرائع ومهيمنة عليها، شريعة ختمت بها الرسالات، فحاجة البشرية إليها أحوج ما يكون، ومن هنا أوجبت تلك الشريعة على أتباعها والمنضوين تحت لوائها التدبر والتفكر والتأمل، ونعت على أناسيا رضوا بالتقليد واصفة لهم بعدم العقل وعدم الاهتداء. نقرأ قول ربنا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إنه نعي من الله تبارك وتعالى على أناس رضوا بالتقليد دون إعمال النظر ودون التدبر، لا في أنفسهم ولا في الكون الذي سخره الله لهم، فكانوا سادة له بعد أن حققوا عبوديتهم لمن خلق الكون، فهم عباد لله أسياد للكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى. إن قضية الوعي الفكري قضية من الأهمية بمكان، ليس في شرعنا ولا من أصول عقيدتنا أن تغمض عينيك وتعتقد، كلا، بل تدبر وتفكر، بل تسير في الأرض فتنظر لترى عجائب القدرة ودلائل الإعجاز وبراهين صدق شريعة الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية جمعاء. إن منهج القرآن في هذا منهج سديد سلك سبيل الرشد وأمر أتباعه ألا يتركوا النظر أبدا وألا يبتعدوا عن التفكير أبدا، والذي يستقرئ القرآن في منهجه يجد مئات الآيات التي تدعو إلى التدبر والتفكر والتعقل. ختمت الكثير من الآيات بقول ربنا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ليصلوا من خلال التفكير الصادق لمعرفة الحق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هداهم التفكير إلى أن يصدعوا باليقين والاعتقاد الجازم أن للكون رباً وخالقة، فلهجت ألسنتهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها السادة الفضلاء، منهج القرآن في التفكير يريد لك أن تعيش سعيدا مطمئن الفؤاد مستريح العقل، فلا تتخطفك الأهواء يمنة ويسرى، فهناك أناس يتربصون بك حينما يرتضون منك مجرد السطحية حتى يعيثوا بمنهجك وحياتك وهويتك ومعتقدك ودينك وشريعتك ونبيك، يعيثون في كل ذلك فسادا لأنك ارتضيت لنفسك أن تكون مقلدا فحسب. كلا، انظر في نفسك أيها الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. آية فيك في أصل خلقتك لو تدبرتها وعشت معها وتأملتها تأملا صادقا لأوصلتك بأن تصدع بالحق، وأن لك ربا خالقا سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام الذي تتناوله لتقيم به أودك وتحفظ به حياتك، انظر فيه وأنت تأكل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة. لماذا يا ربنا؟ ليعمل وليجعلنا أن نتدبر في نعمه التي ساقها إلينا، لنؤمن به لأنه المنعم، ومتى آمنا به ساقنا الإيمان لأن نشكره، ومتى شكرناه زادنا من النعم، فقال لنا متاعا لكم ولأنعامكم. أيها السادة الفضلاء، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأملوا هذه الأجهزة وهذه المصانع التي يحتويها الجسد، سألوا علماء التشريح علماء الطب كم من خلايا تعمل في الدماغ، وكم من مصانع تعمل داخل جو التجويف الصدري وغير ذلك مما خلق الله وزرأ فيك، لتقر في النهاية أن لك ربًا حري بك أن تتشبث به وأن تلجأ إليه وأن تعود إليه في كل صغيرة وكبيرة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أيها السادة الفضلاء، منهج القرآن منهج سديد حري بالمسلم الحق الذي يريد أن يحقق الإيمان بالله والإيمان بسيدنا رسول الله والإيمان باليوم الآخر، أن يتشبث بأطراف هذا المنهج كي تنزاح أمام عينيه الشبه وتزول هذه الإشكالات التي يطرحها خصوم الإسلام، إرادة زعزعة الإيمان فيك وإرادة طمس الهوية عندك. أيها السادة الفضلاء، ما أحرى الإنسانية أن تعيش مع القرآن الكريم. ذلكم الكتاب لم يكن قد تنزل على قلب نبي لأمة بعينها ولشعب بعينه، وإنما تنزل على نبي أراد الله له أن يكون رسولاً للبشرية جمعاء. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً، أن يكون رحمةً للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. نحن في حاجةٍ إلى خدمة ديننا وإبراز منهج قرآننا. فمتى أبرزنا منهج قرآننا لهداية البشرية علم الله أقبل الناس على هذا الدين الحق إقبال الهيم الظماء على الماء، وعندها يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما في القرآن، وأن يرزقنا فهمه وتدبر آياته، وأن يحفظ أمة الإسلام في كل زمان ومكان، وأن يحفظ مصر الأزهر ويبارك خيرها ويرزقها الأمن والاستقرار والطمأنينة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: حقا إخوة الإيمان والإسلام، إن العلماء ورثة الأنبياء، وصدق الإمام الشافعي إذ يقول: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. ونحن نتحدث حول موضوع منهج القرآن الكريم في ترسيخ الوعي الفكري، رؤية إسلامية، والذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وذلك من خلال ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. إخوة الإيمان والإسلام، والآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، والذي يحدثنا فيما تبقى من محاور حول هذا الموضوع، منهج القرآن الكريم في ترسيخ الوعي الفكري، رؤية إسلامية. يحدثنا عن المحور الثالث حصانة الوعي، والمحور الرابع التطبيق والآثار المعاصرة. فليتفضل مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. ثم أما بعد، الحضور الكرام، نضر الله وجوهكم وجعل جلستكم في موازين حسناتكم. شيخنا المفضل أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العالم الفذ، صاحب اللسان المفوه والبيان المحبوب إلى قلوبنا، الذي تكلم بكلمات تحمل زفرات مهموم. أستاذنا يقصد كل كلمة وكل عبارة مما قال، وتحت كل عبارة جمل وكتب ومقالات تحتاج إلى شرح وتفسير وتحليل وبيان. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمره، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الدكتور أحمد القاضي، ذلكم المذيع المتألق المفوه، صاحب الكلمات الرنانة، الذي يصدح دوما بهذه العبارات الجميلة المحببة إلى القلوب. ما بقي على أذان العصر إلا 10 دقائق، فهنيئا لمن قام وتوضأ وسعى إلى المسجد حتى يصلي السنة وحتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. تربينا على هذه العبارات المربية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وعمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. سريعا لأنه لم يتبقى من الوقت إلا النذر اليسير، القرآن الكريم كتاب الله رب العالمين، وهو نبراس الهداية للبشرية أجمعين. القرآن الكريم ليس مجرد ثقافة ولا كتاب علم يقدم للناس معلومات وحسب، ولكن القرآن كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهداية القرآن هداية للفرد، وهداية للمجتمع، وهداية للروح، وهداية للبدن، وهداية لكل شيء. وما أجمل أن ينطلق وعينا من رحاب القرآن الكريم. إن الالتفاف حول مائدة القرآن الكريم تغني البشر والمجتمع عن كثير من أدوية الاكتئاب والاضطراب النفسي، لأن القرآن يصل إلى الروح مباشرة فترتوي بريه وتستفيد منه استفادات عظيمة جدا. القرآن الكريم يصحح الوعي المغلوط والمغشوش. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاء أعرابي فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، يعني عبيد، يعصونني ويكذبونني ويخونني، وأنا أضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم يا رسول الله؟ تخيلوا المشهد وتأملوا الصورة. هذا الرجل يعيش في صراع مع نفسه، يرى أن في هؤلاء العبيد من اللؤم ومن الغدر والخيانة والعصيان ما يستوجب عقابهم، فقام بمعاقبتهم، لكن واعظ الله في قلبه جعله يشعر بالتأنيب كأنه تجاوز، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستجلي الحقيقة: فكيف أنا منهم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ينظر الله عز وجل ضربك إياهم وشتمك إياهم وتكذيبهم وعصيانهم وخيانتهم، فإن كان ضربك إياهم أكثر من عصيانهم كان عليك، وإذا كان عصيانهم أكثر من ضربك كان لك. فوضع الرجل يده على رأسه مذهولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قول الله تعالى إن شئت، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه ليست كلمات تقرأ للتعبد وحسب، وإنما هو منهاج حياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح وعي هذا الصحابي ووعي الأمة من بعده، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الناس يقولون البادي أظلم، لكن الله رب العالمين يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. القرآن الكريم يا سادة يصوغ المسلم صياغة، لا يكون المسلم بالشخص الأبله الساذج الذي يغر في كل موطن. الإسلام يصحح الوعي ولا يغتر بزخرف القول ولا بما يحاول الإنسان أن يصدره للناس. في سورة المنافقون يقول الله رب العالمين: إذا جاءك المنافقون شهدوا بأمر، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هذا وعي مزيف، وهذه حجة يريد المنافقون أن تنطلي على المجتمع المسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات. القرآن يوضح الحقائق في ميدان الصراع بين المسلمين وغيرهم، يوضح القرآن الكريم حقيقة الوعي. وننظر في هذه الآية العظيمة من سورة الأنفال، يقول ربنا تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، انتبه وتأمل، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن فالإسلام يأمر المجتمع المسلم بإعداد القوة والقوة الحقة واستنفاذ الوسائل حتى يكون المجتمع المسلم مجتمعا قويا، قويا في العدة وقويا في العتاد وقويا في الإيمان بربه، لا يكون ساذجا مغفلا، لا يغتر بزخرف القول. يقول الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الطابور الخامس الذي يتحرك بين جلدك ولحمك ودمك وأنت لا تشعر. إذن فالقرآن يهتم بقضية الوعي ويحثنا كما قال أستاذنا على إعمال العقل، على التدبر والتفكر والاتعاظ والاعتبار. هذه قضية القرآن. القرآن ليس مجرد سرد قصصي ولا بيان لبعض الأحكام أو كثير من الأحكام، إنما حقيقة القرآن بناء الإنسان وبناء المجتمع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا، والحمد لله رب العالمين.
0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي مهدي أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف، والذي حدثنا حول منهج القرآن الكريم في ترسيخ الوعي الفكري رؤية إسلامية. حدثنا عن حصانة الوعي، حدثنا عن التطبيق والآثار المعاصرة، ونحن ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذا الملتقى، ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. يا ربي رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان، نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد الحصري.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء، ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، والذي دار حول موضوع منهج القرآن الكريم في ترسيخ الوعي الفكري رؤية إسلامية، والذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، لكم تحيات مهندسي الصوت من الإذاعة الخارجية، الزميل السيد إسماعيل والزميل حسن سيد أحمد، لكم تحيات زميلي الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحيات الزملاء المهندسين من غرفة المراقبة الرئيسية كنترول الإذاعة، المهندس محمد فتحي والمهندس سيد رجب سليمان، ولكم تحيات الزملاء المهندسين من مصدر الإذاعة الخارجية، المهندس أشرف أبو زيد، المهندس حنفي محمود، لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. وحتى يجمعني الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: السابعة وأربعون وأربعون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمد صديق المشاوي يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. يؤذن بصلاة فجر غد في 5:29، وتشرق الشمس بكل خير إن شاء الله تعالى في 6:56. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد بدر حسين يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما تيسر من سورة القصص.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطاء. إخوة الإسلام والإيمان، يعد السلام من أسمى القيم التي دعا إليها الإسلام، بل هو غايته الكبرى وهدفه الأسمى. فالإسلام في جوهره دين سلام وأمان ورحمة، وهو يدل على الطمأنينة والأمن والنجاة من الأذى. وقد جعل الله تعالى السلام تحية المسلمين وشعارهم الخالد، فقال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا بموقع دار الإفتاء تحت عنوان: السلام نبع الطمأنينة وروح الإسلام. جاء فيه: لقد جاء الإسلام منذ فجره الأول ليزرع في القلوب معنى السلام ويشيع في الأرض نوره، فجعل الله السلام اسما من أسمائه الحسنى، فقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. إنه سبحانه مصدر السلام والأمان، وبالسلام تتفجر ينابيع الطمأنينة في القلوب والنفوس.

المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وفي هذا الحديث بيان واضح أن السلام ليس مجرد تحية، بل هو سلوك عملي يقوم على كف الأذى عن الناس وصون الحقوق وبث الخير في المجتمع. وقد جعل الإسلام إفشاء السلام من علامات الإيمان الصادق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. فحين تنتشر تحية السلام تنتشر المودة وتختفي العداوة وتصفو القلوب من الضغائن. إنها كلمة تجمع بين الدعاء بالخير والدلالة على المحبة والدعوة إلى الأمن النفسي والاجتماعي. والسلام في الإسلام ليس مقصورا على العلاقة بين الناس داخل المجتمع المسلم، بل يمتد ليشمل الإنسانية كلها. فالله سبحانه يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالاختلاف بين البشر سنة كونية، والغرض منه التعارف لا التناحر، والتعاون لا التباغض. بهذا الفهم يصبح السلام رسالة عالمية تمتد من قلب المسلم إلى كل إنسان على وجه الأرض، بغض النظر عن لونه ولغته ودينه. لقد وعد الله عباده المؤمنين الذين يسعون للسلام والعدل بجزاء عظيم، فقال سبحانه: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فدار السلام هي الجنة، دار الأمن الأبدي، حيث لا خوف ولا حزن ولا ألم، وإنما سكينة لا تزول ونعيم لا ينتهي. ولعل أجمل ما يعبر عن روح الإسلام في السلام هو أن تحية المسلمين اليومية هي السلام عليكم، تحية تقال باللسان وتغرس في القلب وتعبر عن رغبة صادقة في الخير للآخرين. وقد أمرنا الله تعالى برد التحية بمثلها أو بأحسن منها، كما جاء في قوله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فليكن السلام في قلوبنا منهجا، وفي كلماتنا خلقا، وفي أفعالنا سلوكا، ولنزرع في كل طريق نمر به بذور المحبة، ولنمد أيدينا إلى الناس بالمصافحة لا بالمخاصمة، وبالعطاء لا بالأذى، وبالرحمة لا بالقسوة. وختاما، يبقى السلام هو النور الذي يهدي القلوب إلى الله، وهو الغاية التي تسعى إليها الأمم لترتقي بالإنسانية نحو حياة كريمة. ومن أراد أن يعيش في رضا الله ورضوانه فليجعل السلام عنوان حياته وسبيل تعامله ونهج قلبه. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. فما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بتحية السلام، وأن يختم حياته بدعوة إلى السلام، وأن يلقى ربه في دار اسمها دار السلام.

0: الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة فضيلة التجسس وخطرها على الفرد والمجتمع. إن التجسس من العادات السيئة التي يدفع إليها سوء الظن وفضول الطبع، وهي تؤدي إلى الفتن. نريد أن نتعرف أولا على معنى هذه الكلمة ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن التجسس خصلة ذميمة نهى عنها القرآن الكريم ونفر منها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ إنها تؤدي إلى قطع العلاقات بين الناس وحدوث الفتن ونشر الفواحش وإفشاء الأسرار وانتهاك الحرمات وإيذاء الناس، وكل هذه كبائر حرمها الدين وجرمها العرف والقانون. ويدفع إلى هذه الخصلة غالبا مرض النفس ولؤم الطبع وسوء الظن وفضول العقل. وكلمة التجسس مشتقة في أصلها اللغوي من مادة الجس، التي تدل على تعرف الشيء بمس لطيف، فأصل الجس مس العرق وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم. ومنه اشتق لفظ الجاسوس، لأنه يتخير ما يريده بخفاء ولطف. وعرفه علماء الأخلاق بأنه تتبع عورات الناس ومراقبة عيوبهم للاطلاع على أسرارهم. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر: التجسس التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر. وقريب من معنى التجسس ولفظه كلمة التحسس، وقد اختلف العلماء في التفريق بينهما، فقال بعض العلماء هما بمعنى واحد، وهو تطلب معرفة الأخبار، ولكن أكثر العلماء على التفريق بينهما، فقيل إن التجسس أن يطلب الخبر لغيره، والتحسس أن يطلبه لنفسه. وقيل التجسس البحث عن العورات، والتحسس الاستماع. وقيل التجسس البحث عن الأمور، والتحسس ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. وقال الحافظ ابن كثير: التجسس غالبا يستعمل في الشر، أما التحسس فيستعمل غالبا في الخير، كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد يستعمل كل منهما في الشر، ومنه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
4: أستاذنا، ما موقف الإسلام من هذه الرذيلة؟
6: لقد نهى الإسلام عن هذه الرذيلة نهيا قاطعا، وندد بفاعليها، وتوعد الله مرتكبيها بأشد العقاب والفضيحة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في سورة الحجرات، وهي سورة عظيمة جامعة لعدد كبير من أمهات الفضائل الإسلامية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: لا تجسسوا، أي لا يتتبع بعضكم عورة أخيه، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه. وقال الإمام القرطبي معنى الآية: خذوا ما ظهر، ولا تتتبعوا عورات المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله تعالى. وجاءت السنة المشرفة فحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من هذه الرذيلة، فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم اتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وقد نهى الإسلام عن هذه الخصلة القبيحة لأنها تغري بالشر كذلك، وتدفع إلى الفساد، وتعين على المجاهرة بالفسق وإشاعة الفحشاء. ولعل هذا هو المعني بحديث معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم.
4: ضيفنا الكريم، نريد أن نوجه رسالة لمن كان مصابا بهذا الداء، وهو التجسس على الناس وتتبع أخبار الناس.
6: نقول لمن كان مصابا بهذا الداء وهو من الطبائع، والطبائع مما يعسر جدا تغييره، قال أحد الحكماء: لو سمعتم أن جبلا تزحزح عن مكانه فصدقوا، ولو سمعتم أن شخصا تحول عن طباعه فلا تصدقوا. ومن الحكم السائرة: من شب على شيء شاب عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلذا إن من كان مصابا بداء سيء أو نشأ على طبع رديء، عليه أن يستعين الله تعالى على أن يشفيه مما به، ويعافيه من سيء البلاء، ثم بعد ذلك عليه بمجاهدة النفس ورياضة القلب ومقاومة الشيطان، فإن الخير عادة والشر عادة كما يقولون. وعليه كذلك أن يستحضر دائما أن الجزاء من جنس العمل، فمن ستر لله ستره الله، ومن فضح فضحه الله، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، وإذا كان له عين فللناس عيون، وإذا كان له لسان فللناس ألسن، ومن غربل الناس نخلوه كما قالوا. إن صيانة الحرمات والكف عن العورات وكتمان الأسرار من أوجب الواجبات، وبخاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن وكثرت المغريات، وسهل أمر التتبع والتجسس ونشر الفضائح والأسرار، لما صار العالم كله كالقرية الصغيرة. ولله در الإمام الشافعي رضي الله عنه إذ قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
0: الثامنة والثلث، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من قصار السور.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بأيدي سفرة كرام.

خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمود خليل الحصري تلا علينا ما تيسر من قصار الصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الفترة الإذاعية التي تستمر حتى 11. معكم فيها من الهندسة الإذاعية إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نرجو أن تسعدوا معنا ومع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع أول سورة الإسراء.
3: وسورة الإسراء إخوة الإيمان والإسلام سورة مكية، آياتها 111 آية نزلت بعد سورة القصص، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 17.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من أول هذه السورة الكريمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

0: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
1: إلى المسجد الأقصى

0: إنه هو السميع البصير،
1: إنه هو السميع البصير.
0: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى،
1: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى.
0: وجعلنا

0: ذرية من حملنا مع نوح.
1: ذرية من حملنا مع نوح.

0: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
1: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
0: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا.
1: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا.

0: وكان وعدا مفعولا.
1: وكان وعدا مفعولا.
0: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم
1: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم
0: بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
1: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
0: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
0: وإن أسأتم فلها.
1: وإن أسأتم فلها.
0: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد.

0: عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ
1: عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ
0: وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا
1: وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا
0: وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا
1: وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: قرأنا معا إخوة الإسلام في هذه الحلقة حتى الآية الثامنة من سورة الإسراء،
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذه الحلقة.
2: سبحان الذي أسرى بعبده،
3: تنزيها لله وتعجيبا من قدرته، وهو سبحانه جعل البراق يسري به صلى الله عليه وسلم.
2: لنريه،
3: لنرفعه إلى السماء فنريه.
2: وكيلا،
3: ربا تكلون إليه أموركم.
2: وقضينا إلى بني إسرائيل،
3: أوحينا إليهم وأعلمناهم بما سيقع منهم من الإفساد مرتين.
2: لتعلن،
3: لتفرطن في الظلم والعدوان.
2: وعد أولاهما،
3: العقاب الموعود على أولاهما.
2: فجاسوا،
3: ترددوا لطلبكم باستقصاء.
2: خلال الديار،
3: وسطها.
2: الكرة،
3: الدولة والغلبة.
2: أكثر نفيرا،
3: أكثر عددا أو عشيرة من أعدائكم.
2: ليسوءوا وجوهكم،
3: ليحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكم.
2: وليتبروا،
3: ليهلكوا ويدمروا.
2: ما علوا،
3: ما استولوا عليه.
2: حصيرا،
3: سجنا أو مهادا وفراشا.
2: إخوة الإسلام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بسم الله.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مزل.
1: في سورة الزلزلة ما معنى وأخرجت الأرض أثقالها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى وأخرجت، أي أخرجت الأرض كل ما في باطنها، وقوله تعالى أثقالها أي أخرجت جثثها وموتاها، وأخرجت كل ما فيها من كنوز، وأخرجت ما استودعه الله تعالى فيها إلى قيام الساعة، وهي مثقلة، لذلك خففها الله تعالى من هذا الحمل الثقيل. وخلاصة المعنى أن الله سبحانه وتعالى يخبر العباد بما يقع لهم يوم البعث من أهوال، حيث يقوم الأموات من القبور حفاة عراة بعد النفخ الثاني في الصور، فيخرجون من تلك القبور للمثول والحساب بين يديه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن.
2: التاسعة إلى الربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية ورش عن نافع للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويرتل علينا ما تيسر من سور المجادلة والحشر والممتحنة. نستمع الآن إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية الرابعة عشرة من سورة المجادلة إلى الآية التاسعة من سورة الممتحنة، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: ويحسبون أنهم على شيء، وأيضا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قرأ ورش الموضعين يحسبون بكسر السين من حسب يحسب كجلس يجلس، وهي لغة أهل الحجاز، والقراءة بالفتح لغة تميم، وله في كلمة شيء توسط ومد اللين، وفي كلمة شتى الفتح والتقليل، فيقرأ هكذا: ويحسبون أنهم على شيء. والآية الأخرى يقرأها هكذا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قوله تعالى: إني أخاف الله رب العالمين في سورة الحشر، قرأها ورش إني أخاف بفتح الياء وصلا. قوله تعالى: تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قرأ ورش تسرون بترقيق الراء لأنها لغة من لغات العرب، وقرأ وأنا أعلم بإثبات الألف مشبعة وصلا، وذلك للتقوية، وهي أصلية عند الكوفيين، فإثبات الألف في هذا الضمير إنما جاء على الأصل عندهم، ومن قرأ بحذفها فللتخفيف، وإثبات الألف في أنا وحذفها لغتان. ويقرأ أيضا فقد ضل بإضغام الدال في الضاد، والإضغام لإرادة التخفيف، فيقرأ هكذا: تسير

0: قوله تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم، قرأ ورش: يفصل بينكم بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة، على أنه فعل ما لم يسم فاعله، وذلك لأن الفاعل معروف وهو الله عز وجل. فيقرأ هكذا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. قوله تعالى: فيهم أسوة حسنة في الموضعين، قرأ ورش: إسوة، والضم والكسر لغتان، والأسوة والإسوة الاقتداء، أي قدوة تقتدون بها. ولا يخفى ما في هذه التلاوة المباركة من أصول قرائية تظهر أثناء التلاوة، ومما تجدر الإشارة إليه أن قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، من سورة المجادلة لا يعدها المدني الأخير رأس آية، وعليه فهي غير معدودة لورش، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ على

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.

منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.

يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم

بينكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذي

أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول

أَشْرَكْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة

بينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: هم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية ورش عن نافع رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من صور المجادلة والحشر والممتحنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من تسجيلات فضيلة الدكتور محمود عمارة تحت عنوان الزواج وحسن الاختيار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة، لأن الزواج علاقة أبدية تربط الإنسان بشريك مختلف في النشأة والاتجاه، ولأنه استجابة لغريزة الأبوة والأمومة والاجتماع، وما في الغرائز من شوق واندفاع بلا تبصر، لأنه كذلك فلا بد أن يجيء قراره بعد روية وتفكير، فرارا من نكسة لا تحمد عقباها. إن الذين يتسرعون فلا يستبصرون، إنما يبنون الدار على موج البحار، وإذا فما لها من قرار. وأين هؤلاء المتسرعون من تلك الفتاة المؤمنة والتي أسلمت زمامها إلى فكرها، ولم تسترسل مع قلبها حين أخذ رأيها، فكأنها تقول: الحب في قلبي يفكر، ليس قلبي سلعة معروضة للبيع يفتح بابه لكل طارق، وإنما قلبي في صدري زهرة لا يستطيع أحد أن يقطفها إلا بحقها. إنها الروية المستأنية، والتفكير السديد يقود الخطى إلى السعادة حتما، وهو سمة من سمات الأخيار. وقد يكون جمال المرأة طاغيا يستخف القلوب للظفر بالمحبوب، وهنا لا يصادر الإسلام رغبة الإنسان في طلب الجمال، لكن الحذر أن يقع أسيرا في يد الجمال، وهو مطالب كما تشير الآية الكريمة بالتفكر. ولكن لماذا التفكير؟ إن مجموعة من الغرائز تناوشك هي حب الذات وحب الجمال وحب المال وحب الاجتماع، وإذا فلا بد من التفكير، من التأمل والموازنة ثم الاختيار. هذا الإسلام لا يريد للنزوة للغريزة أن تتحكم فيك لتحقق بذلك مقصود الزواج. إن العواطف الملتهبة تنسي الزوجين قدسية الواجب، وإنما هي المودة والرحمة والسكن، هذه الظلال الدائمة. وقد يشيخ الزوجان، ولكن الزمن سوف يتلاشى ويبقى الود القديم. إن في مملكة الطيور والحيوان عجبا، فهناك أنواع من الطيور تبني العش السكن، تختار أغصانا من 40 نوعا من النبات. هذا النبات المعقم ورائحته طيبة، وبه مانعات من هجوم الحشرات، وأحرى بالإنسان أن يكون أهدى من الحيوان. ألا إن التفكير السديد لا يهدينا آخذا بأيدينا إلى هناءة العيش وراحة البال، والتي لا تتحقق بحيازة المال ولا برواء الجمال، ولكن بحيازة الأخلاق، بما نفعل لا بما نملك، وبما نبذل لا بما ندخر. إن العواطف الفائرة قد تبحر بنا بعيدا، ويرمح بنا الخيال الجامح هنا وهناك وراء الظلال والجمال، وفجأة، ولأننا لم نكن في البداية جادين، فجأة تهب أعاصير الرياح بعدما أوشك أن يغمرنا نور الصباح. وتفاديا لهذا المصير الرعيب، ينبغي أن نعود إلى الآية الكريمة مرة أخرى والمختومة بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لنجعل التفكير رائدنا، ولتنحسر العواطف الغلابة والانفعال الهاجم، لتبقى الكلمة الأخيرة للعقل وللروية المتئدة. التي لا ترسم عش المستقبل على الرمال الناعمة، وإنما ترسمه على قواعد، على أساس متين يصل بالزوجين وبالذرية من بعده إلى قرار مكين. فإن فعلنا كنا جادين فعلا، وكانت النتيجة على ما نهوى ويهوى الحق. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه الكلمة من تسجيلات فضيلة الدكتور محمود عمارة تحت عنوان الزواج وحسن الاختيار، أعدها للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القاري شيخ طه الفشني يتم علينا ما تيسر من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ شيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، القرآن الكريم نعم الصاحب لصاحبه، يهديه إلى كل خير في الدنيا ويشفع له في الآخرة. إن استوحش كان له أنيسا يؤنسه، وإن افتقر كان له زادا يغنيه، وإن نزل به هم أو غم وجد فيه الشفاء والتمس فيه الدواء. فنعم الصاحب القرآن، ونعم المؤنس القرآن، ونعم الطبيب القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إخوة الإسلام والإيمان، ونستمع الآن إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ شيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 97 من سورة النحل حتى الآية 59 من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم

وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً.

0: من آيات الله البينات ترتل علينا القاري الشيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي النحل والإسراء. في الواحدة بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنار الوجود بطلعته وهدى الحائرين بحكمته وعلم المتعلمين بسنته وعطر الكون بسيرته وكان للعالمين رحمة وللمؤمنين أسوة وللمحبين قرة عين.
1: طه صلاة الله من

طه صلاة الله مني سرمدا.

0: العاشرة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: رجل يدعي أن له دينا على شخص وقد لجأ إلى القضاء للمطالبة به ولم يحكم له القضاء بما يدعي، فهل يجوز له الاستعانة بأشخاص ظاهرهم الإجرام لترويع المدعى عليه وإجباره على سداد الدين أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الوفاء بالدين واجب على من ثبت في ذمته، ولا يجوز له أن يماطل في أدائه مع قدرته على السداد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فمن كان عليه دين وهو قادر على وفائه وجب عليه أن يؤديه إلى صاحبه، ولا يحل له أن يؤخره بغير عذر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي المقابل، فإن المطالبة بالحقوق لا تكون بمجرد الدعوة، بل لا بد من ثبوت الحق واستحقاق صاحبه له، إذ لو أعطي الناس بمجرد دعاواهم لادعى كل إنسان ما شاء من أموال غيره وحقوقهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ثبت الحق بالإقرار أو بالبينة أو بحكم قضائي، ثبت لصاحبه حق المطالبة به واستيفائه بالطرق المشروعة. وإذا كان المدين معسرا غير قادر على السداد، فقد راعى الشرع الشريف حاله وأمر بإنذاره وعدم التضييق عليه، فقال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. وقد حفظ الشرع الشريف للإنسان حقه في المطالبة بما له، لكنه لم يجعل ثبوت الحق مبررا لاستيفائه بأي وسيلة. فلا يجوز أن يعتدي الإنسان على غيره أو يهدده أو يروعه بحجة الوصول إلى حقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإضرار بالناس فقال: لا ضرر ولا ضرار. والأصل أن استيفاء الحقوق يكون من خلال الوسائل المشروعة التي تحفظ الحقوق وتمنع التعدي، فيمكن للإنسان أن يستعين بأهل الخير والصلاح ممن لهم قدرة على الإصلاح والوساطة، رجاء أن يصلوا إلى حل يرضي الطرفين. فإن تعذر ذلك فله الرجوع إلى الجهات المختصة والقضاء، واتباع الإجراءات المقررة في المطالبة بحقه وإثبات ما يدعيه، ولا يكون عدم الحكم له بما يدعيه مبررا له في استيفاء

0: ما يدعيه من حق، ولا يجوز له أن يستوفي ما يدعيه لنفسه بوسائل الترويع أو التهديد، ولو كان يعتقد أن له حقا لم يحكم له به. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أما الرسالة التالية مستمعينا الكرام، فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أردت صيام يوم قضاء كان علي من رمضان، ثم نمت واستيقظت بعد طلوع الشمس، وشككت هل كنت قد نويت الصيام قبل الفجر أم لا، فنويت إكمال اليوم صياما تطوعا، فهل يحسب صيامي هذا قضاء عن اليوم الذي كان علي، أم يكون صيام تطوع، أم يكون الصوم فاسدا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فإن شريعة الإسلام العظيمة أقامت العبادات على مقاصدها ونياتها، وجعلت النية شرطاً لتمييز الفرض والواجب من النفل والتطوع. والأصل في الصوم الواجب كقضاء رمضان اشتراط تبييت النية وتحديدها والجزم بها قبل طلوع الفجر، منعاً للشك والتردد في العبادة. أما بخصوص الشك في نية القضاء وتحويلها إلى صوم تطوع بعد طلوع الشمس، فإن صوم القضاء لا يجزئ عن الواجب إلا بنية جازمة مبيتة من الليل قبل الفجر، لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فإذا وقع الشك في عقد النية ولم يستقر الجزم بها قبل الفجر، فلا يصح عقد نية القضاء بعد طلوع الشمس، ولا يجزئ هذا الصيام عن القضاء الواجب، لأن التردد ينافي الجزم المطلوب في أداء الفرائض. أما إذا أصبحت المسلمة ولم تبيت نية القضاء أو شكت في تبييتها، فلها أن تنوي صيام هذا اليوم نافلة وتطوعا، أخذا بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز عقد نية الصوم النافلة نهارا، استدلالا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا يوم عاشوراء فقال: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. ويشترط لصحة عقد نية التطوع نهارا ألا تكون الصائمة قد أتت بمفسد للصوم من أكل أو شرب أو غيرهما قبل عقد النية. وقد اختلف الفقهاء في آخر وقت يصح فيه عقد نية صوم التطوع نهارا، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنها تكون قبل الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر، ووسع الحنابلة في وقتها إلى ما بعد ذلك، ما دام الصائم لم يأتي بمفسد للصوم. وعليه فنقول للسائلة الكريمة: إن صيامك إذا نويت إكماله تطوعا بعد طلوع الشمس، ولم تكوني قد تناولت مفطرا قبل عقد هذه النية، فهو صيام تطوع صحيح، وتثابين عليه نافلة إن شاء الله، ولكن لا يجزئك عن قضاء يوم رمضان، لأن قضاء رمضان يحتاج إلى نية جازمة مبيتة من الليل قبل الفجر، ويبقى القضاء دينا واجبا في الذمة، ويلزمك صيام يوم آخر بدلا عنه بنية جازمة مبيتة من الليل. ولا يخفى أن حرصك على التحري عن حكم الله تعالى أمر يرجى لك به المثوبة والأجر. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا طاعاتنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي

0: وهيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، الإيمان بالله تعالى واليقين في رحمته وقدرته وإحسانه أمان وضمان ونجاة وعصمة وهداية ورشاد. فالمؤمن بربه راض وقانع وسعيد، لا يعرف القلق ولا يقتله الغم. والله تعالى يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والمؤمن الموقن في ربه تعالى يعيش في أمن واطمئنان. والله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمؤمن الموقن بالله تعالى يجمع الله له سعادة الدنيا والآخرة. فالله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

الله أنت حاسبي ونصيبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 49 وحتى الآية 55 من سورة يونس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقلنا إن هذه الآية جاءت ردا على سؤالهم لرسول الله الذي حكاه الله في قوله سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي الوعد بالعذاب الذي توعدهم الله به، فكأنهم استبطأوا نزول العذاب فقالوا تهكما: متى هذا الوعد الذي وعدتنا بأنه سينزل بنا عذاب؟ إلى الآن لم ينزل. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قوله سبحانه: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يدل على أن الآية الأولى وهي ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم لم تنزل في يوم القيامة يوم يدعى كل أناس بإمامه وتدعى كل أمة بنبيها: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة عيسى. لأنه لو كان الكلام في ذلك الوقت لما قالوا بعدها: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لأن ما دام وعد يبقى لسه ما حصل شيء. فإن كان في يوم القيامة المسألة دي ما كانتش تنفع، يبقى إذن يتعين أن تكون الآية وهي أن الله أرسل لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، أي بين المؤمنين والكافرين به. وهذه الآية ترشحها آيات كثيرة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا،
3: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون،
2: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. كل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذي جاء بمنهج الله، فآمن به قوم وكذب به آخرون، فقضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. خذلان الكافرين وعذابهم استبطأوه، فقالوا متى هذا الوعد؟ أكنهم بيتهكموا، كأن مدام وعدتنا ولا جاش لنا عذاب يبقى المسألة كلها كلام في إيه؟ في كلام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، في أن الله يفصل بين الإيمان والكفر بخذلان الكفر ونصر الإيمان. قال الله لرسوله: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. أنتم تسألونني وما ذنبي؟ أنا مبلغ عن الله، ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن أملك لكم أنتم ضرا أو نفعا، إنما هذا الأمر بيد الله، ولكل أمة أجل ينزل فيها العذاب أو يقع فيها الفصل، هذه عند الله وليست عندي، لأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قول الحق بعد ذلك: إلا ما شاء الله، يدل على أن الإنسان يملك لنفسه نفعا وضرا، ما دام حصل استثناء، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يبقى إذن ما شاءه الله اللي هي بعد إلا الاستثنائية يدل على أن النبي والناس يملكون لأنفسهم نفعا وضرا. نقول له نعم، لأن الإنسان خلق على هيئة القصر في أمور وعلى هيئة الاختيار في أمور. على هيئة القصر في كل ما لا تكليف فيه، وعلى هيئة الاختيار في كل ما فيه تكليف. انت تطيع تعصي، كل ذلك داخل في نطاق اختيارك. يبقى إذن الإنسان إن صنع طاعة يبقى ملك لنفسه نفعا، وإن صنع معصية يبقى ملك لنفسه إيه؟ ضرا. وأيضا فهناك مجريات أمور في أمور الاختيار. المنتحر مثلا، واحد عايز ينتحر جاب حبل عشان يشنق نفسه، هو بيلحق بنفسه ضرر ولا لا؟ وبعد ذلك في الوقت اللي عمل فيه الحبل وشد الخية فوجئ بأن أبوه أو أخوه أو حد راح إيه؟ صح. يبقى هو أراد إيه بنفسه إيه، ولكن الله لم يشأ أن يموت. يجي يشرب السم فيدركه أهله أو أحبابه ياخدوه يعملوا له غسيل معده، يبقى هو أراد بنفسه إيه، ولكن الله لم يشأ، ولكن الله لم يشأ ذلك. ففي الأمور الاختيارية يملك الإنسان بتوقيت الله في الاختيار يملك لنفسه ضرا وإيه، ويملك لنفسه ضرا ونفعا. لكل أمة أجل، لا تحدد آجال الأمم استئصالا أو عذابا أو نصرة من عندي ولا من عندكم، لأن دي العباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. لما نتعجل الله ويوافقني يبقى هو ربنا موظف عندنا، نقول له هات هيجي، لا ده في كنترول أعلى، يقول لك ما تتعجلش دي، ما تستعجلوش، لأن كل حاجة لها أجل إيه، أجل محدد وأجل إيه موقوت. الحق سبحانه وتعالى يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه عجول. يقول إلهي أعمى ولا شفش ولا شفكش، إلهي أشرب الولية تقول لابنها أشرب نارك، بالله لو عجل الله هذه المسألة كانت تبقى في الصالح ولا فل في الطالح. فكون الله يؤخر الأمور إلى مراداته رحمة بكم ولا مش رحمة، رحمة إيه بكم. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إذا جاء الأجل صحيح ما يتأخرش عن معاده، إنما طب الله إذا جاء الأجل ما يتقدمش عن معاده، طب ده هو جه دلوقتي، هل ممكن إنه يبقى يتقدم؟ ده وقع دلوقتي هو، يبقى فإذا جاء أجلهم الجواب هنا إيه؟ لا يستأخرون، إذا جه الأجل ما يتأخروش. يستقدمون ديا ليست من الإيه؟ من مدخلية الجواب، أي بيقول إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه وهم لا يستقدمون قبله، يعني طب مش هي جواب الشرط؟ وإلا فيبقى كيف يأتي الأجل وبعد ذلك يقول لك ده يموت امبارح؟ طب أجله النهاردة يبقى ما يستقدمش، يعني ما ماتش امبارح، يقول له ما تنفعش. يبقى إذن الجواب إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه وهم أصلهم ما يستقدموش الآن. قل رد تاني بقى، الرد الأول أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ودي مسألة بيد الله يجيبها في الوقت الأجل بتاعها المناسب. الرد الثاني ليه؟ سنوافقكم ونجيب لكم العذاب. طب إن أتاكم العذاب إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي نشوف كده اللي هيحصل عشان تعرفوا أنهم أغبياء في الإيه؟ في السؤال. قل أرأيتم، أخبروني إذا قلت كده أرأيتم أو أرأيت كذا وكذا، يعني أخبرني، أخبرني عما تيجي الواحد كده شاف حصة في الشارع تقول له أرأيت الحادثة اللي في الله، يوم يعمل إيه هو؟ يقول لك إيه وكذا وكذا وكذا، يبقى أرأيت معناها إيه؟ كنت شفت أخبرني. أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، بياتا أو نهارا أي في أي وقت، برضو مبهم برضو ايه، بس بياتا او بياتا يعني ليلا، لان الليل محل الايه البيتوتة، والنهار محل الايه؟ الظهور. والزمن الزمن اليومي مقسوم قسمين، ليل ونهار. فهو برضو ما قال لهمش هيجي لكم ليل ولا نهار، قال لي يا دي برضو ابهمه ولا ما ابهموش؟ ابهمه حتى في اليوم ابهمه. بياتا يعني البيتوت، نهارا يعني بالنهار. طب وايه البيتوت؟ قال لك لان الانسان بيبقى في هذا الوقت مكنون في بيته وغفلان ونايم. طب وفي النهار؟ قال لك مشغول بحركه الحياه فتبغته الايه؟ فتبغته الايه؟ المسائل. طيب اذا حصل العذاب يا ليل يا نهار هناك، افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم ايه يعني يلعبون؟ يجي كده يجي. ولو نظرت في الواقع لوجدت ان العذاب ياتي في الليل وفي النهار معا. في الليل ان اللي عندهم ليل، في ساعه ما دول عندهم ليل في اخرين عندهم ايه؟ نهار. يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ولا لا؟ يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد. ما تقولش الاجل هيتوزع كده وكده، لا، هيجي عند جماعه ليل وعند جماعه ايه؟ وعند جماعه نهار. طيب اذا وقع هذا العذاب بغته بتستعجلوا ايه بقى؟ ايه اللي بتستعجلوه؟ اذا جاء العذاب بغته ايمانكم مش هينفع دلوقتي. الان وقد عصيت قبل. طب امال هتاخدوا العذاب ولا تستفيدوش؟ مش هتؤمنوا لان ايمانكم ما ينفعش. يبقى كسبتوا ايه انتم الان؟ كسبتوا من بعذاب ولا فيش ايه؟ ايمان مقبول. يبقى في عذاب دلوقتي وفي عذاب كمان في الايه الاخر. يا ريت لما يجي العذاب يبقى ايمانكم يقبل، كان من الممكن. يبقى انتم بتستعجلوا ايه؟ يبقى انتم اغبياء في الاستعجال، لان استعجال يزيد الامكم في الدنيا فوق الامكم. ليه؟ لأنه لا ينفعكم الإيمان في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ بتستعجلوا إيه؟ بيستعجلوا إن العذاب يضاعف عليكم، يجي لكم العذاب وتتعذبوا وإيمانكم مش حي إيه؟ مش هيقبل. يبقى باقي عليكم عذاب مين؟ إنتوا زودتوها على نفسكم ولا لا؟ تبقوا بتستعجلوا إيه يا خايبين؟ ده تفكير إيه؟ تفكير خايب. أثم إذا ما وقع آمنتم؟ أيكون إذا ما وقع أنتم هتؤمنوا؟ نقول آي حنؤمن. ما ينفعش إيمانكم. يبقوا تعذبتوا بلا مقابل ولا لا؟ تعذبتم بلا مقابل. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن يعني الإيمان دي الآن ما ينفعش الإيمان. وقد كنتم به تستعجلون. يبقى إذن الاستعجال بتاعكم ملوش معنى. ليه؟ لأنكم إن استعجلتم ووقع العذاب فلن تستفيدوا به إيمانا، لأن الإيمان في هذا الوقت لا إيه؟ لا يقبل. زي إيمان فرعون ما قبلش لما قالوا الغرق، قال إيه؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنتم أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له الآن وقد عصيت قبل، يعني كلام ما إيه؟ ما ينفعكش. ثم قيل للذين ظلموا، يدل على إن في عذاب تاني. يبقى أنتوا زودتوا بالاستعجال عذاب على عذاب، خدتم العذاب اللي هو في الدنيا بدون مقابل وهو أن إيمانكم يقبل، وبعدين تيجوا في الآخرة تذوقوا إيه؟ العذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، مخلد اللي ما ينتهيش، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ يعني ما ظلمناكم. ليه؟ لأننا بلغنا بواسطة رسول ذي معجزة ومعه منهج مفصل مؤيد، وأمهلناكم مدة طويلة، وهذه المدة الطويلة أنتم ما استفدتوش منها في الإيمان. يبقى هتتعذبوا دلوقتي وتتعذبوا إمتى؟ في عذاب خلد. ليه؟ اشمعنى جاب خلد هنا؟ قال لك لان عذاب الدنيا بالخزي او الهوان او الى اخره عذاب موقوت، لكن العذاب اللي يخاف اللي هو العذاب الايه؟ العذاب المؤبد. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون؟ تكسب، ما هو الكسب؟ الكسب أن تجيئك زيادة عن أصل، يعني بتتاجر في 10 تقوم تيجي تاخد 15 يبقى ربحت كام؟ يبقى الكسب زيادة عن الإيه؟ عن الأصل. وهل الذي يعمل المعصية يكسب زيادة عن الأصل؟ قال لك في عرفه كده، ربنا محرم عليه كده عمال بيحلله، يبقى عمال بياخد أمور زيادة في التحليل ولا لا؟ بينقص من التحريم ويدخل في إيه؟ في التحليل. أو العكس، يبقى هو فاهم إنه إيه؟ إنه هو كسب. تبقى إذن مدام يفهم إنه هو بيكسب يبقى بينظر إلى إيه؟ إلى واقع اللذة في ذاتها غير متعلق الفهم بتبعاتها. يبقى هو فاهم إنه إيه؟ إنه هو كسبان وهو في الواقع خسرة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه ويستنبئونك أحق هو الله. طب ما هم قالوا هناك ويقولون متى هذا الايه الوعد، رجعوا تاني ليه ويستنبئونك؟ معنى يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ، والنبأ هو الخبر المتعلق بشيء عظيم مهم. يستنبئونك يعني يطلبون الخبر منك. أحق هو، ايه اللي أحق؟ هل الكلام هو فرضه في الكلام الأولاني ويقولون متى هذا الوعد؟ نقول له نشوف كده الآية بتقول ايه، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. كلمة حق هنا لها معطيات كثيرة جدا واسعة، لأن هو يمكن أن تعود على أصل الدين قرآنا ونبوة وتشريعا. الكلام ده اللي انت بتقوله ده حق، القرآن ده حق، التشريع اللي انت جايبه حق، نبوتك الكلام فيها حق، أو أن الكلام عن القيامة والبعث، أو أن الكلام عن العذاب في الدنيا اللي هو خذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم، تبقى هو لها كم مرجع؟ يستنبئونك أحق هو اللي هو إيه؟ هل القرآن الذي جئت به؟ هل النبوة التي تدعيها؟ هل الشرائع التي تقول أن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة الإنسان؟ يبقى ماشي. طب هل القيامة والبعث؟ هل العذاب اللي هو بيبقى في الدنيا؟ يبقى تنفع لدي وتنفع ايه؟ تنفع لدي وتنفع لدي. ويستنبئونك أحق هو، قل الجواب ايه؟ ايه وربي إنه لحق. طب اللي بيستفهم منك حاجة زيد موجود عندك تقول له اه موجود، ايوه موجود خلاص، انما تقول له والله ان زيد موجود، ما تقعدش تأكد له الكلام ده، لأن الراجل ما بينكرش حاجة. يعني إذا سألت واحد عن خبر وما فيش فيه صورة إنكار في السؤال، تقول له فلان عندك، تقول له إيه؟ ما الجواب الطبيعي؟ تقول له إيه؟ عندي، إيوه نعم. طب هل يمكن بقى في الجواب اللي زي ده فلان عندك تقول له أي والله إنه لعندي؟ يبقى الكلام ده زائد عن المطلوب ولا مش زائد عن المطلوب؟ الكلام ده ينقال لمين؟ لمن بدت عليه شبهة الإنكار. إذن فهم من قوله ويستنبئونك أحق هو كلام إنكاري واستهزائي، ولذلك جاء الجواب بإيه؟ إيه حرف جواب، إيه يعني نعم، بس دائما تأتي مع القسم، لأن حروف الجواب مثلا زيد عندك تقول لي مثلا نعم، ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى. تبقى بلا برضو حرف الجواب بس ما يجيش الا في النفي، ايه ما تجيش الا في القسم. يبقى كل حرف جواب له ايه مقام. بلا تأتي لما يكون في نفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ تقول ايه؟ تقول بلى. طب ايه وربي؟ يقول يعني معناها نعم وأقسم بربي. تبقى ايه ما تجيش الا حرف جواب في ايه؟ في ساعه الايه؟ القسم. وانت لا تقسم على شيء وتؤكده بان الا اذا كان السائل فيه شبهه الايه؟ الانكار. وعلى درجات الانكار ياتي التاكيد. يعني ممكن شويه يجي له حاجه واحده، ممكن كده شويه اكتر يجي له الثانيه. يمكن اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما ايه؟ فعززنا بثالث. قالوا الثلاثة ايه؟ ان إيه؟ اليكم لمرسلون. طيب قالوا ايه تاني؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. يبقى في انكار تاني بقى. الاول كذبوا الاثنين عززنا بايه، وما دام كذبوا الاثنين وعززنا يبقى في انكار. فالثلاثه قالوا انا اليكم ايه. طب لما بعدين جه قالوا لا انتم بشر مثلنا وما انزل الرحمن مش ان انتم الا تكذبون. قالوا ايه ده تاكيد يعني انكار جامد قوي. قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسل. الله كم تاكيد، شوف كم تاكيد، لان الانكار زاد قوي. اذا فالتاكيد في اسلوب المسؤول انما ياتي على مقدار الانكار. فان لم يكن هناك انكار فلا تاكيد، يجي الكلام كده من غير تاكيد. انكار شويه نديله تاكيد واحد، في لجاجه في الانكار نديله تاكيدين، فيه تبجح في الانكار نديله ثلاث تاكيدات على حسب الالجام. الرسول قال ايه بقى؟ ربنا علمه قال له ايه؟ يستنبئونك احق هو قل يا محمد لهم ايه يعني نعم، نعم انه حق. وربي بيحلف مين؟ بالرب، لان الرب هو اللي مكلفه، الرب هو اللي ايه. وبعدين قول ايه؟ انه لحق. يبقى اذا كل ده ايه؟ كل دي تاكيدات، لانه فهم من قولهم ويستنبئونك احق هو انهم ايه؟ منكرين ومستهزئين. ويستنبئونك احق هو قل ايه وربي انه لحق. وما دام حق وانتم مش هتؤمنوا به يبقى هتتعذبوا، وما دام هتتعذبوا اوعوا يدخل في بالكم ان هناك منجا من الله. لن تعجزوا الله هربا، ولن تعجزوه شفاعه باحد، ولن تعجزوه بيعا، ولن تعجزوه قله تتقدم عشان تشفع لكم، وما انتم بمعجزين. فاراد ان يفسر حته من الاعجاز، لأن الحق سبحانه وتعالى من الممكن يقبل في شفاعة الشافعي، من الممكن يفتدي نعمل فدية نقول له لا. قال لك ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. الله لما يجي للعذاب يقول أنا لو لي إيه، شوف اللي في السماء والأرض تبقى ملك واحد بقى. وهل هذا يتأتى أن يكون كل السماء والأرض ملك واحد؟ إذن فالشرط لا يتأتى. إيه؟ شرط ما يتأتاش، ده كلام علم. وهب أنه تأتى برضو مش هنفديك بملك الدنيا والآخرة، مش هنفديك بملك الدنيا والآخرة. وانت ظلمت ليه في الدنيا؟ ما الداعي إلى ظلم الظالمين؟ بيظلموا ليه؟ الظلم أخذ حق الغير، ومعنى حق الغير يعني اللي هو كسبه بطريقه المشروع. تقوم لما واحد يظلم واحد يبقى عايز ياخد عرق مين؟ ثمرة عمله. فإن صح هذا واستقام يبقى كل واحد ما يعرقش ويقعد يحط رجل على رجل ويعمل بلطجي وياخد من عرق الكادحين ويصرف، تبقى حركة الحياة تتعطل ولا لا؟ لما الناس الكادحين كده يشوفوا واحد قاعد عامل فتوه وبلطجي وعامل قتاوة على الناس وبياخد من ده وبياخد من ده، ولا بيتعب ولا بيعمل حاجة، وعايش عيشة كويسة قوي قوي، كل واحد يعمل كده ولا لا؟ يبقى إذا ما كانش الظالم الله سبحانه وتعالى يردعه في الدنيا قبل الآخرة، إيه اللي يستشري؟ يستشري الظلم. وإذا استشرى الظلم في مجتمع تيجي البطالة والعطالة، وكل واحد يحب ينتفع بيه، يجيب دمه من عرق التاني. إذا جاب واحد دمه من عرق التاني وشاعت هذه المسألة بطلت حركة الحياة كلها. طب الظالم عايز ياخد أكثر من اللي له، قال له هب أنك ظلمت وأخذت إيه الدنيا دي كلها، برضو مش حت إيه، لو جيت قلت لنا نفدي العذاب بأنك خد الدنيا دي مش ما يحصلش. يبقى إذن الظلم خاب ولا ما خابش؟ ولذلك قال وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. ولو أن لكل نفس ظلمت، لو أنها إيه لها ما في الأرض لافتدت به من عذاب يوم القيامة، افتدت بتقول لا خذوا اللي خدته وسبوني بإيه، وسبوني بحاجة.
4: وهذه ظاهرة موجودة في دنيا الناس ما وصلتش للآخرة. هب ان واحد قاعد بقى يرتشي وقاعد يختلس وقاعد يجمع وقاعد يسرق وقاعد يجمع بعد. وبعد ذلك اخذ بالقانون وتلابيبه كده وحياخدوه بقى يعمل يقول لهم ايه يقول لهم خدوا اللي ايه خدوا اللي عندي بس سيبوني. دي مش هتحصل بقى في الايه. يمكن يقولوا له انت ما خبيت الجمارك ومش عارف ايه اتنازل عنها بقى وخلاص اتنازل عنها. لا مش هيحصل في الاخر الكلام ده. واحنا كنا هناك في آية في آيات البقرة عند قوله سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا مش كده ولا يقبل منها ايه لا يقبل منها في آية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة مش في آية كده لا يقبل ايه وإياي بأكده وإياي آية كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا ولا يقبل منها ايه ولا تنفعها شفاعه الله. والايه الثانيه قال ايه واتقوا برضه هي هي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ايه ولا ايه لا لا لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. شفت الفرق بين الاثنين لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها ايه. الناس اللي عمالين يشككون في القرآن يقول لك الأسلوب واحد والمعنى هو واحد. إيه المعنى في أن يقدم هنا ويأخر ويقول دي يؤخذ ودي يقبل ودي شفاعة ودي عدل ويقدم دي على دي وأنا. البليغ أي الآيتين أي الآيتين بليغ. إن قلت الآية الأولى بليغة تبقى الثانية مش بليغ وإن قلت الثانية بليغة تبقى الأولى مش بليغة. يقولوا لا الاثنين بلاغة. ما هنت لو عرفت صدر الآية وفهمتها فهم ملكة عربية لغوية لعرفت أن هذا العجز يناسب الصدر والعجز ده يناسب إيه؟ يناسب الصدر. ليه؟ لأن الآية اللي بتقول إيه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يبقى كم نفس عندنا؟ نفسين. نفس النفس الأولى إيه؟ لا تجزي نفس عن نفس. النفس الأولى هي الإيه؟ هي اللي بتفدي بتشفع. وعن نفس المشفوع له. طيب نشوف الحالتين. يبقى اذا ايه ولا يقبل منها ولا يؤمن من اي نفس. ان كانت النفس لا تجزي نفس اي الشافعه عن نفس اي المشفوع له مش معناها كده. طيب ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا ايه منها من مين. يبقى مره ترجع على الشافعه ومرة ترجع على الايه على المشفوع لها. ما هي نفس عن هات الضمير بقى ترجعه لمين فيهم يا للشافعة يا للمشفوع فيه. فإن أرجعتها إلى المشفوع فيها أول الواحد ما يجي يفتدي معاه حد يقول له خد ديا وسيبنش ما قبلتش منه يقوم يتوسط بواحد تاني له جاه يقول له يا شيخ شوف لي الحكايه دي. يبقى الاول يدي العدل ولا لا؟ ما نفعش العدل يجيب مين؟ يجيب الشفيع. قال لك لا يؤخذ منه لا يقبل منه عدل ولا تنفعه. تنفعه مش تقبل. لكن التاني اللي هو الشافع لما يجي يشفع يروح يشفع عند ربنا يقوم يقول له ما اقبلش شفاعتك يبقى لا تقبل شفاعته. خلاص يقول له طيب ما قبلت شفاعتي انا أأدي الغرم اللي على صاحبي ما اخذش منك حاجه. يبقى اذا دي تتقدم ودي تتاخر على حسب مين على حسب مرجع الضمير على النفس. اهي للنفس الاولى ولا للنفس الثانيه. فان كانت للنفس الشافعه يبقى الاول ما تقبلش شفاعتي. الثاني يقول طيب ما قبلت شفاعتي انا ادفع عنه المطلوب يقول لك ولا ناخذ منك عدل. طب لكن النفس المشفوع ليه اول ما تتكلم تعمل ايه ان كان عندها تقول له انا ادفع العدل يقول له مش قابلينه ما قدرش يستشفعه بالغير يقول لك ما تنفعكش هذه الشفاعه. يبقى اذا الضمير حين يعود على واحده منهما يعوز ايه والضمير عادت على الثانيه يبقى يعوز ايه الايه الثانيه. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. ده إن قبل الفداء يبقى فيه المانع من جهتين اتنين اولا تعذر ملك النفس الواحده لكل ما في الايه الارض، ثانيا انها وان ملكته فرضا برضه مش هتقدر تستغني، واسروا الندامه لما راوا العذاب. اسروا الندامه يعني اخفوا الايه، الندامه هي الحسره التي تاتي في النفس وليس لها ظاهر من انزعاج لفظي او حركي، يعني همه فين؟ همه في قلبه. طب ليه؟ قال لك لان في ساعه ينبهر المعذب من العذاب فتجمد دماؤه ولا يستطيع حتى ان يصرخ، يبقى كل كبته في ناحيته، يبقى كل كبته في ايه؟ في نفسه. يبقى واسروا الندامه لان هول الموقف يجمد كل دم في عروقهم ويخرس ألسنتهم، يقول له انت ما ينطقش، اتكلم ما يتكلمش، يبقى همه كله فين؟ لان برضو التعبير الحركي في الصراخ او الالم او الى اخره ده لون من الايه؟ من التنفيس البدني. فاذا لم يمكن ما يقدرش، ولكن بهت كده وانبهر ليه؟ يبقى كل تعبه في نفسه. واسروا الندامه لما راوا العذاب المفزع المفجع. خد بالك بقى من التعبير اللي جاي ده، الكلام ده في مين؟ لنفس ظلمت ومش هنقبل منها فداء بملكته كله، يبقى الكلام في الظالمين ولا لا؟ اللي هيعذبوا ولا لا؟ طب بعد ذلك وقال وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم، ده هم كلهم كفر، ده هم كلهم ظالمين، يبقى يقضى بينهم ازاي؟ ده انما كان يقضى بينهم وبين المؤمنين، القضية قائمة بين المؤمنين وبين مين؟ بين الكفار. لكن ده الكلام في مين؟ المستحقين للعذاب كله، كيف يقضى بينهم؟ خدوا بقى شوف رحمة الحق. لا تظن أن الكافر بالله بمنأ عن العقوبة على ما يرتكب من مخالفات طالبه بها الدين الذي لا يؤمن به. فهب أن كافرا ظلم كافرا، كافر ظلم كافر، أيقف الله من هذه المسألة موقف المحايد؟ لا، حق خلق الله للنفس الإنسانية يخليه وإن كفر به يأخذ له حقه من أخيه الكافر، يأخذ له حقه من أخيه الكافر. وما مدار هذا الأخذ؟ عشان يعمل له إيه؟ أم قال لك يبقى الذي ظلم أخاه الكافر ربنا ما يقفش منه موقف المتفرق؟ لا. ليه؟ أم قال لك لأن صنعته خلقه، وما دام خلقه ولو أنه كافر به برضه ما يرضاش اللي كافر به زيه إيه؟ يأذيه. فما بالك بقى لما يكون هو ما بيجازيش الظالمين من المؤمنين لبعض، كذلك يجازي الظالمين من الكافرين ببعض. الكافرين من الظالمين يعمل فيهم ايه؟ برضو يقضي بينهم بالحق. طب يعمل عشان يعمل ايه؟ ام قال لك فيأتي للمظلوم ويخفف عنه من العذاب بقدر ما يثقله على الظالم. يبقى ادي معنى وقضي، لان كلمة وقضي بينهم تتطلب قضاء، والقضاء معناها عدم التحيز، والقضاء فيصل بين خصومتين، والقضاء يترتب عليه حكم، يحكم بإيه؟ أم قال لك لا، وإن كانوا كافرين بي إلا أنه وقع من أحدهم ظلم للآخر، فأنا لأني رب الجميع وخالق الجميع كما أعطيتهم بقانون الربوبية كل خير أعطيته للمؤمنين. هو أعطى المؤمن الشمس وقال لها ما تطلعيش على الكافر؟ لا. طب المية الهوى كل دي عطاء ربوبية، كل واحد كل الناس فيه ايه؟ سواء. فإذا ما حدث ظلم بين متدينين بدين واحد أو غير متدينين لابد أن يقضي الله فيه بالفصل والحكم العدل. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي فيما بينهم، وهم لا يظلمون أي فيما بينهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض، هذه قضية. وإن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. يبقى كم أسلوب يعبر عنه عن المعنى؟ يبقى كم أسلوب لله؟ أدي واحد. إن لله بيأكدها قوي. ألا إن لله، يبقى جاء ليه دي؟ إيه الحكاية دي؟ قال لك ألا دي اللغة بتقول عنها أنها أداة تنبيه، أداة تنبيه، ما بتؤديش في الكلام حاجة. قال لك لا، ده تنبه اللي بيسمع أن المتكلم سيتكلم بعدها كلام مهم أوي. ونظرا لأن المتكلم يملك زمام لسانه، هو الذي يتكلم، إنما السامع ده مفاجأ ولا مش مفاجأ؟ قد يتكلم متكلم بما دار في ذهنه عشان يبرز على لسانه للمخاطب، المخاطب يفاجأ. على ما يفاجأ ويتنبه كده ويتنبه، يكون فات كلمة، يكون فات اتنين. والله يريد أن لا يفوت منه إيه؟ كلمة واحدة. يقوم يجيب أداة تنبيه بعيد عن الخبر. الأول ألا، ساعة ما تسمع ألا يقول إيه؟ إن كان غافل إيه؟ يبتدي إيه؟ ولسه ما أناش عارفين ألا إيه؟ تقوم تيجي إن لله ملك السماوات والأرض، وقد تنبه مين؟ وقد تنبه السامع الغافل. فلا تفوته إيه؟ لا تفوت إن ولا إن ولا لله ولا في السماوات ولا في الأرض. لكن لو لم تجي إلا، يمكن على ما يقولوا إن لله ما في السماوات والأرض يكون إيه؟ على ما يتنبه تكون فاتت إيه؟ فاتت حاجة. والله لا يريد أن تفوت من هذه القضية كلمة. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الإنسان الخليفة، وسخر الكون للإنسان الخليفة، وقال للأسباب والمسببات اخضعي يا أسباب ويا مسببات لعمل العامل. فكل من يجتهد ويأتي بالأسباب اديله الايه؟ اللي يزرع الأرض ده في مواعيدها، ويحط فيها البذرة المناسبة للتربة، ويرويها في مواعيدها، ويحافظ عليها من الآفات، ياخد الايه؟ الثمرة. مؤمنا كان أو طائعا كان أو عاصيا. يبقى إذن الأسباب بتخدم مين؟ بتخدم الخليفة. فإذا ما خدمت الأسباب الخليفة، وكان هذا الخليفة يعني مش في باله الإيمان، ولا مش في باله ربه، يظن أن الأسباب دانت له بقوته ويفتن في الأسباب. ده الأرض يا سلام، ده البذرة كويسة، ده المش عارف، ده نرويت كويس، ايه اوتيتوه على ايه؟ على علم. فيأتي ليترك مسبب الأسباب، يعني يرتبط بالشيء الايه؟ المباشر، ويسيب مين؟ ويسيب مسبب الأسباب. فربنا هنا قال ايه؟ تنبهوا أيها الغافل، تنبهوا أيها الجاهل، خذوا القضية دي ببالكم، إن لله ملك السماوات والإيه؟ والأرض. وإياك أن تفهم أنك بأسبابك أخذت غير مراد لك من الله. هو اللي جاب لك الأسباب وهو اللي أعطاك. ليه؟ قال لك لأن حوزة الأشياء بتأتي بالحركة، والحركة بتيجي بتفكير، والتفكير تنفذه طاقات وجوارح واو إلى آخره، تمسكها من أولها. انت الارض اللي انت بتتفاعل معها دي عشان تزرعها، انت جبتها جايالك. طب الفكر الذي خطط، انت رتبت وركبت كده وعملت مخ. طب الجوارح التي فعلت، انت اديتها الطاقه؟ ابدا. قال لك وفي اغيار الكون الدليل على ذلك كله. ازاي؟ ام قال لك فكرك اللي بيخطط دي تصيبه آفة، يبقى مجنون يقدر يخطط ولا يعمل، يبقى مش بذاتك بقى، بمن وهبك وصان لك الموهوب. طب افرض انك انت عايز الطاقة تفتغل، ام قال لك ما بنشوفش واحد يبقى يحرك ايده ما يقدرش يحركه، تبقى مش بذاته. لو كان كده كان يحركه، انما تبقى مش بذاته. يبقى كل ما تأتي فيه الاغيار يبقى ليس من ذاتك، وكل ما تملكه نتيجة لحركتك ليس من ذاتك. وإنما هو موهوب لك من مسبب الأسباب. فإياك إنك أنت تنظر إلى الأسباب ولا تنظرش إلى الإيه؟ المسبب، لأن لله ملك الأشياء التي تحوزها والأدوات التي تحوز بها، دي ملكه، بدليل أنه يسلبها في أي وقت. الإشارة تيجي من المخ للإيه، تتحرك ما تقدرش تتحرك، يمشي ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يمشي. إذن كلها لمين؟ فتنبه أيها الغافل، وإياك أن تظن أن الأسباب هي الفاعلة، بدليل أن الله يخلف الأسباب. يخليك زرعت الزرع والأرض خصبة وكل حاجة، وبعد ذلك يجي بس دودة بسيطة كده في الأرض تروح أشالك الغلة عال قوي قوي قوي كده، ويجي شوية سموم يروحوا قبل ما يجي لها التلقيح تخليها فاضية كلها. الله، إذن ما دامت فيه أغيال يبقى لازم تعرف أن الأشياء غير فاعلة بذاتها، وما دام غير فاعلة بذاتها فمرد كل مملوك إلى مين؟ إلى الله. فيه ملك وفيه ملك. الملك هو ده اللي تملكه، الواحد يملك جلابيته ويملك الأواني ويملك البيت اللي هو سكنه ويملك الحمار اللي بيركبه، ده ملكه. إنما ملك أن تملك من له ملك، يبقى ده اسمه ايه؟ ملك. لك سيطرة على ايه؟ على مالكي. ويبقى القمة في الملك ولا في الملك؟ في الملك. قال طب ما تشوف يا اخوان، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. مش الملك، لا الايه؟ الملك نفسه اللي بيبقى من حطب مش عارف ايه وبايه وبايه وبايه، والدنيا كلها مرعوشة، وبعد ذلك لأهون سبب تلتفت تلاقي الحمد. الله، يبقى إذن مش بك يا سيدي، إنما بإرادة أن تكون كذلك. حين لا يريد أن تكون أسبابك كلها ما تنفعش. يبقى كلمة ألا هنا جاية عشان تإيه؟ تنبه الغافل. وسبب غفلته أن الأسباب استجابت له وأعطته المسببات. والأسباب حين تعطي يمكن أنت تنغر في مين؟ في الأسباب، فتفتن إيه؟ فتفتن به. يقوم ربنا يخلي الأسباب تخلف في بعض الأشياء عشان تتنك مربوط بمين؟ مربوط بالمسبب. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. مدام لله ما في السماوات والأرض، يبقى إن وعد وعدا يبقى قادر على إنفاذه ولا لا؟ مش في حاجة خارجة عن الملك، كلها داخلة في إيه؟ خدها في الملك. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 49 وحتى الآية 55 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
5: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. نحييكم أيها الأحباب في فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

أخي المؤمن، احرص أن تكون صحيفة أعمالك عامرة بصالح الأعمال وصدق الأقوال والأفعال، واجعل غايتك رضا الله تعالى لا ثناء الناس ومدحهم، واعلم أن الإنسان لا يرحل من الدنيا بما جمع من مال ولا بما نال من جاه، وإنما بما ترك من أثر طيب وذكر حسن. فطوبى لمن أحبه الناس لطيب خلقه، ودعوا له بصدق محبتهم، وشهدوا له بالخير لما رأوا من إحسانه وأمانته وصدق معاملته. فأخلص لله في سرك وعلانيتك، وأحسن إلى الناس، وكن طيب العشرة وحسن الخلق، صادقا في الوعد، نقي الأثر، ومن يفقدك يفتقد جميل صنيعك. ولا تنس أن كل ما تقدمه مكتوب، وأن آثارك ستبقى شاهدة لك أو عليك. يقول الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

إخوة الإيمان، للصبر على المرض والابتلاءات أجر عظيم عند الله عز وجل، فقد جعل الله تعالى ما يصيب المؤمن من آلام وأحزان وابتلاءات سببا لتكفير الذنوب ومحو السيئات ورفع

أخي المؤمن، اعلم أن الجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فكل صدقة تضعها في يد فقير هي حفظ لك أن تقف ذات يوم تمد يدك وتطلب الصدقة من أحد. كل مريض أنفقت في علاجه هو حصانة أن يصيبك ذلك المرض. كل يد مساعدة أقمت فيها متعثرا هي يد تخبئها للغد، إن تعثرت وجدت من يقيمك. كل مظلوم أعنته هو أخ لك للغد يعينك إن ظلمت يوما. كل كلمة طيبة قلتها في غياب أحد هي كلمة طيبة سيقولها أحد عنك في غيابك، فلا أحد أحفظ للمعروف من الله. وصدق من قال: لعل معروفا صنعته ثم نسيته ما زال يحرسك من مصائب الدهر.

0: إخوة الإيمان، من أراد حياة قلبه فلا يستغني عن زاده وورده من القرآن الكريم، فالقرآن زاد الروح ونور الطريق وثبات القلب حين تتكاثر عليه الفتن والمشاق. وكلما قل زادك من القرآن ثقل مسيرك في الحياة ووهن قلبك أمام أعبائها. فلا تهمل زادك يا أخي، والزم القرآن، ففيه حياة لقلبك وفيه قوة مسيرك وسكينة روحك. يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
1: والكتاب الذي أنواره سطعت، وحصحص الحق وانجابت به الظلم.
0: أخي المسلم، حسن الخاتمة أن يوفق العبد قبل موته للبعد عما يغضب ربه سبحانه، والتوبة من الذنوب والمعاصي، والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له. بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة.

اللهم يا من تجود وتمنح وتعفو وتصفح، يا من في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا يا ربنا بسترك الجميل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وبنور ذاتك تنطق الأكوان.
1: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. أروى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل ما طاب الدنيا قليل قل ما طاب

الله

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. التلاوة كانت من سورة النساء. غدا قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد رفعت من سورة العلق وقصار الصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهدايه.
0: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهودبرد.
2: منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هذا الأثر المبارك يبين أن سنة الله تعالى في الكون ماضية، وهي أن النعم الإلهية من صحة ورزق وهداية وعلم وغير ذلك تدوم وتتضاعف متى قابلها العبد بالشكر والاعتراف بالفضل، واستعملها فيما يرضي الله تعالى، وفيما شرعت لأجله، وفيما خلقت له. فالشكر هو الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة والزائدة، فبقدر ما يشكر العبد ربه فإن العطاء الإلهي بالزيادة لا يتوقف ويدوم، وتتوالى عليه النعم، ولا يتوقف عطاء الله أبدا إلا إذا فرط العبد وأعرض عن شكر نعم الله تعالى، فإذا غفل زالت النعمة وانقطع عنه المزيد.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم الذي ورد عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أن نعمة الله لا بد لها من شكر. هناك إذن علاقة بين النعمة وشكر الله العظيم.
2: نعم، لقد خلق الله تعالى الخلق وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وجعل هناك تلازما وثيقا ومستمرا وارتباطا محكما بين النعمة والشكر، فالنعمة صيد والشكر هو قيدها، فكما أن القيد يمنع الدابة من الهرب، فإن الشكر يمنع النعمة من الزوال. قال بعض السلف: إن النعم وحشية فقيدوها بالشكر، إن النعمة تتطلب الشكر، والشكر يتطلب المزيد، وسنة الله في خلقه كما قال في القرآن المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: لكن نتساءل أستاذنا الكريم عن الفرق بين الحمد والشكر.
2: نعم، الفرق بين الحمد والشكر، هناك فروقات دقيقة في اللغة والشرع، على المسلم أن يعرفها ليضع كل عبادة في موضعها الصحيح. فالحمد هو الثناء على الله تعالى بالقلب أو بالقول على صفاته الذاتية وعلى إحسانه، سواء كان ذلك على نعمة وصلت إليه أم لم تصل. أما الشكر فهو أعم من حيث العمل وأخص من حيث السبب، فالشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة والإحسان، وهو اعتراف بالفضل للمنعم وثناء عليه واستعمال النعمة في طاعة الله عز وجل، ولا يستعملها في معصيته. فالحمد يكون على النعمة وعلى غير النعمة، فحمد الله تعالى على كل حال، والشكر لا يكون إلا على نعمة أو خدمة وصلت إلى الإنسان. فالحمد محله اللسان والقلب، والشكر يكون بالثلاثة معا: بالقلب شهودا واعترافا، وباللسان ثناء وذكرا، وبالجوارح والأعمال طاعة، وأن يسخر النعمة فيما شرعت له وفي مرضات الله تعالى. ولذلك يوجد سجود الشكر ولا يوجد سجود الحمد، الحمد أعم والشكر أخص من جهة السبب، فكل شكر حمدا وليس كل حمد شكرا.
1: هناك سبل تساعد على شكر المنعم العظيم سبحانه.
2: نعم، منها النظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا، في المال والصحة والعافية، وغير ذلك من النعم لتعلم قدر ما أنت فيه من النعم. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيضا النظر إلى من هو فوقك

0: كافأتموه. أيضا هناك استحضار النعم، لابد للمسلم أن يستحضر النعم، فاستحضار النعم أمانة وسنسأل عنها أمام الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
1: أخيرا أستاذنا الكريم، ما يستفاد من آثر اليوم الذي ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه؟
0: هذا الأثر العظيم فيه دروس وعبر، منها دوام النعم مشروط بالشكر، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشكر سبب لحفظ النعم وهو مفتاح الزيادة. العبد هو من يحدد مصير نعمته. التحذير من كفر النعم وجحودها. الشكر الحقيقي يكون باللسان والقلب والجوارح.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا يا دكتور عن رأي الفقهاء فيما يتعلق بالمسؤولية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتي التعليم إذا حدث ضررا، واليوم نستكمل الحديث حول هل توجد قرارات في المجامع الفقهية حول هذا الموضوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، صدرت منه توصيات وقرارات. فقد أكدت التوصيات أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة التي تسمى الأهلية، يعني حتى نستطيع أن نحاسبها أو نسألها، وتظل مجرد أدوات، وبالتالي تقع التبعات على عاتق الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وهي الشركات مثل المالك أو المصنع أو المبرمج وما إلى ذلك. فالمسؤولية تدور بين المصنع والمبرمج والمستخدم بحسب من يثبت في حقه التقصير كما كنا سابقا، أو الإهمال مع تطبيق أحكام الضمان اللامركزي أو التأمين ضد المخاطر التقنية.
2: ما المقصود بالضمان اللامركزي؟
3: يعني الضمان الذي هو بعيد عن هؤلاء الثلاثة. يعني هناك شركات تأمين الآن تقوم بتحمل المسؤولية، مثل شركات التأمين التي تتحمل مثلا مشاكل السيارات إذا صنعت حادث أو ما إلى ذلك.
2: بنعود لهذه الشركات إذا حصل من تقصير في أي جهة من هذه الجهات.
3: نعم، إذا كان هناك تأمين أو يوجد ضامن ثالث بعيد عن المالك أو المبرمج أو المستخدم، واحد قال أو شركة قالت أنا أضمن مثل هذه التقنية العالية الجودة فهي

0: تتدخل وتتحمل مسؤولية
1: وتتحمل
0: حينئذ.
1: المسؤولية. نعم
0: نعم، وخاصة إن هذه الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي اتنظرت منه حوادث كثيرة في الفترة الأخيرة، حتى يروى إنه ضرب المهندس أو وكزه في صدره لأنه مثلا استفزه أو غضب منه فقتله، لأن يده من حديد قوية جدا. فهناك حوادث، فمن يضمن مثل هذه الحوادث وتلك المخاطر؟
1: هذا في الريبوت يا دكتور، في روبوتات، لكن الذكاء الاصطناعي اللي هو أثناء السؤال والإجابة لا يتحقق هذا.
0: هذا كبرنامج في الكمبيوتر، السيارات نفسها هي مبرمجة،
1: فهي أيوة، فهي آلات ضخمة يعني.
0: آلات
1: نعم
0: ضخمة وممكن تسبب أضرار للبشرية قد تكون قاتلة. مثل هذه الآلات الضخمة نفسها هي ممكن تبرمج لنا أشياء أو تبث لنا أشياء تصنع لنا أضرار حتى في بيوتنا أو من خلال التليفونات أو الشبكات أو ما إلى ذلك. فهنا مجمع الفقه الإسلامي نفى عن هذه الآلات أو الروبوتات أو التقنية هذه، نفى عنها الأهلية وحول المسؤولية إلى المالك أو المبرمج أو المشغل لها أو شركات التأمين إذا كانت ضامنة أو إذا كان هناك طرف ثاني أو ثالث أو رابع هكذا. والفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أكدت أيضا أن الروح الإنسانية والإرادة الحرة هي مناط التكليف والمسؤولية، والقول بمنح الروبوت ذمة مالية مستقلة هو خروج عن أصول الأحكام الشرعية، ويبقى الضمان واجبا على الإنسان المستفيد أو المتسبب طبقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
1: وبالنسبة للقانون المصري، هل يا دكتور يوجد يعني بعض القوانين تحكم في هذا الموضوع؟
0: هو بالنسبة للقانون المصري كما نعلم جميعا أحيانا يوجد نص خاص للمشكلة التي نتكلم عنها وأحيانا لا يوجد نص خاص. في هذه الحالة إذا لم يوجد نص خاص فإننا نطبق القواعد العامة في القانون أيضا، فالقانون فيه قواعد عامة تصلح لكل القضايا وتوجد قواعد خاصة، ونحن نعلم إذا وجدت القاعدة الخاصة أو القانون الخاص فإنه يقدم على القاعدة العامة.
1: نعم
0: فالقانون المصري لم يضع حكما خاصا لهذه المسألة، وبالتالي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني المصري الصادر سنة 48، وبالتالي يتم تكييفها قانونا تحت المادة 178 منه والمتعلقة بالمسؤولية عن الأشياء. فهذه المادة تنص على أن كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لوقايتها من الضرر يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. فالقانون المصري يعتبر حارس مثل هذه الآلات مسؤولا مسؤولية مفترضة، ولا يمكنه أن يهرب من ذلك إلا بالسبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ الغير. ولكن مع تطور الذكاء الاصطناعي وتوليده لقرارات فجائية غير متوقعة تسمى بالصندوق الأسود، فشراح القانون عندنا يرون حتمية تعديل التشريع حتى يكون هناك نص خاص لإقرار نظام المسؤولية الموضوعية
1: لتحديد
0: للمنتج.
1: المسؤولية يعني يا دكتور.
0: نعم،
1: نعم
0: أو إجبار الشركات المصنعة مثل هذه السيارات الذاتية أو المبرمجة ذاتيا على إبرام وثائق تأمين إجبارية ضد المخاطر الرقمية لتعويض الضحايا مباشرة دون الحاجة لإثبات خطأ بشري محدد حماية للمتضررين.
1: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
4: من تسجيلاتنا الخارجية.
3: برنامج يعده ويقدمه
4: عماد الدين عبد الخالق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في بداية حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله. ولد الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله في 5 مايو عام 1926 من الميلاد بقرية النقيدي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكف بصره بعد مولده بسنتين. أتم حفظ القرآن الكريم في سن 10 وتعلم القراءات وحفظ المتون، ولما افتتح معهد القراءات بالإسكندرية التحق به وعين عام 1952 شيخا لمقرأة مسجد أبي العباس المرسي. اعتمد قارئا بإذاعة الإسكندرية في فترة 50ينيات، وتم اعتماده أيضا قارئا بالإذاعة المصرية، وله تسجيلات عديدة. توفي الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله بعد رحلة مع كتاب الله تعالى في 6 أكتوبر عام 2013، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم لكتاب الله تعالى. نستمع إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لسورة الذاريات برواية ورش من طريق الأصبهاني لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروًا

الصادق وإن الدين لواقع.

فأخاف.

وفيه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة الذاريات لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في الجزء الثاني من البرنامج إلى ابتهال لفضيلة المبتهل الشيخ محمد أحمد عمران. ولد الشيخ محمد عمران في 15 أكتوبر عام 1944 بطهطا بمحافظة سوهاج، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن 10. التحق بمعهد القراءات بطنطا وتعلم أصول القراءات والإنشاد وعلم النغم. تقدم للاختبار بالإذاعة المصرية في بداية 70ينيات وتم اعتماده مبتهلا وذاع صيته، وأصبح أحد أعلام الابتهال حيث حباه الله تعالى بصوت قوي رخيم، وسجل للإذاعة عددا كبيرا من الابتهالات، وتقدم للإذاعة أيضا قارئة ونجح في الاختبار وسجل عدة تلاوات، ووافته المنية قبل أن يعتمد قارئة. توفي رحمه الله تعالى في 6 أكتوبر عام 1994، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين ولكتاب الله تعالى. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذا الابتهال النادر لفضيلة المبتهل الشيخ محمد عمران. سجل له هذا الابتهال من خلال مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة 80ينيات من خلال نقل شعائر صلاة الفجر بالإذاعة المصرية.

0: صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان، وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة الذاريات لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله، ثم ختمنا بهذا الابتهال لفضيلة المبتهل الشيخ محمد أحمد عمران. إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلاتنا الخارجية.
2: برنامج يعده ويقدمه عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحانك ربي لا نحصي ولا نحسن ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يبدأ الترتيل من الآية 60 من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا.

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا

من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

ربك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي الإسراء والكهف، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. بمشيئة الله عز وجل سوف يواصل الرحلة المباركة في حوالي 3:10، ساعتنا الآن 1:30 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

فأنت معي يا رب في كل لحظة ولم تنسني.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، في حوالي الخامسة إلا الثلث سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة للقارئ الشيخ طه محمد النعماني، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر من أسرة المذيعين، محدثكم عبد الجواد شندي. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في الخامسة والنصف إلا دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من أول سورة آل عمران للقارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء

الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

حار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

الباب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير

وتعز من تشاء وتذل من تشاء.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه

يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول

إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني.

الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا،

بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة

آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي.

لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد.

أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.

0: يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك رتله علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا من سورة آل عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأعداء.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك. أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك.

0: الدخان والرحمن للقارئ الشيخ محمد فريد السنديوني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلام

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.

bleiben. بعد البحرين يلتقيان

go

فبأي آلاء

والجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم

نحاس فلا تنتصران فبي

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الدخان والرحمن للقارئ الشيخ محمد فريد السنديوني. إخوة الإيمان والإسلام، أترككم الآن بصحبة الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين، ومعه الزميل إبراهيم الغريب من الهندسة الإذاعية.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم طال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي، سائلا الله له التوفيق والسداد، حيث سينقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذه الليلة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، وذلك حينما تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية، معه قارئا في فجر الليلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، ومبتهلا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، ومعه متابعا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى ببركة هذه الليلة المباركة شفاء لكل مريض، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا الله، ونسأل الله قضاء دين لكل مدين، ونسأل الله أن يرحم أموات المسلمين. اللهم آنس وحدتهم في قبورهم، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ فتح الطحان مما يتيسر من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة يوسف، تلاها القارئ الشيخ فتح الطحان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الإمام البخاري. واليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تسأل الناس. وفي الحديث دعوة إلى العمل والبعد عن السؤال، عفة واستغناء بما عند الله تعالى. وفيه حث للمسلم أن يتصدق بما زاد على حاجة أهله وعياله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة البقرة، يتلو القارئ الشيخ محمد حسن النادي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.